0: ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير رسول ارسله بالهدى ودين الحق وبعد فنحن مقدمون على ذكرى مباركة ألا وهي ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرى ولادة خير الخلق وخير الأنبياء من أكرمنا الله عز وجل به أن جعلنا من أتباعه عليه الصلاة والسلام نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام ثم من الأشياء التي درج المسلمون على استحباب فعلها الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وقراءة شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام والتصدق على الفقراء وعلى المسلمين بالإطعام ونحو ذلك وهذا أمر يسمى بدعة حسنة يعتبر بدعة حسنة استحدثت في القرن السابع الهجري في زمن الملك المظفر ملك إربل بدأها المسلمون ولكن لا نقول إن هذا الفعل أصله لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا نقول إن هذا الفعل ليس له أصل في شرع الله تعالى بل له أصل الاحتفال بما فيه خير للمسلمين الاحتفال بالذكرى التي فيها خير ورحمة للمسلمين هذا فيه أمر الاحتفال به أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى والاحتفال كيف يكون؟ يكون المقصود بذلك الاحتفال مثلا بالطاعة والعبادة كالصيام فمثلا في يوم عاشوراء لما الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء فسأل لما هذا الصيام قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون لما أغرق الله تعالى فرعون في البحر وجنوده الذين كانوا معه لما كان يلحق سيدنا موسى ومن معه لما خرج سيدنا موسى ليس جبنا وخوفا ونحو ذلك لا إنما خرج بوحي من الله عز وجل أخذ بني إسرائيل وخرج بهم من مصر فلحق به فرعون فوجد سيدنا موسى أمامه البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق 12 فرقا يعني 12 جبل من مياه بين كل فرق وفرق أرض يابسة فعبر البحر هو ومن كان معه فلما أتى فرعون فرأى هذا المنظر قال نعبر كما عبر موسى وفي رواية أنه تردد فكان سيدنا جبريل عليه السلام على ما هو صورة فرس فدخل البحر وكان فرعون على جواد على حصان فحصان فرعون لحق بفرس سيدنا جبريل فدخل البحر ودخل من كان معه كان معه 1,600,000 لما دخلوا البحر الله تعالى جعل الأمواج تتلاطم عليه فغرق هو ومن كان معه فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم علما بأن اليهود ليسوا على دين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بل هم يدعون أنهم من أتباع سيدنا موسى إنما سيدنا موسى ماذا كان دينه؟ كان دينه الإسلام فما معنى قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي على أجدادكم الذين كانوا أتباع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بحق الذين كانوا على دين الإسلام على عبادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء الذي لا يتعب الذي ليست يده مغلولة الذي لا يتصف بالجوارح لا يتصف باليد على معنى الجارحة، ولا الوجه على معنى الجارحة، ولا الجسم، ولا يتصف بالطول ولا بالعرض ولا بالحجم، ولا يتصف بأنه يملأ فراغا أو يفرغ مكانا، حاشا. فإذا الشرط الأساسي لقبول الأعمال الصالحة ما هو؟ الإسلام والإيمان، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن شرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فذا الشرط الأساسي لقبول الأعمال الصالحة هو الإيمان. لو كان واحد عزعم أخلاقه منيحة وعم بيحسن للناس وعم بيساعدهم وبزعمه عم بيصوم وعم بيصلي، ولكن لا صلاته ولا صيامه تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه كفر بالله، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه شبه الله تعالى بخلقه، خرج من الإسلام، بطل مسلم، ليس على دين الإسلام أصلا. هني ما بيقولوا نحن مسلمين، بيقولوا نحن يهود، بيقولوا نحن ديننا يهود. والدين الصحيح عند الله تبارك وتعالى اللي هو دين الأنبياء الإسلام. فإذا لو هم صلوا أو صاموا أو نحو ذلك لا يصح منهم أعمالهم. حتى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فإذا الكافر ليس له في ميزان الحسنات شيء، ميزان الحسنات عنده بيجب يكون فاضي، إنما ترجح سيئاته، ما عنده حسنات يدخل النار، والعياذ بالله تعالى، أجارنا الله وإياكم من النار. فهم كانوا بزعمهم يحيون هذه الذكرى، بزعمهم بالصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: نحن أولى بموسى منهم. ماذا فعل؟ صام وأمر الناس بالصوم. صام لأي معنى؟ شكرا لله أن الله تعالى نجى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وشره في ذلك اليوم. فإذا شكر الله كيف؟ بالعبادة، بالطاعة، بالصيام. فكذلك نحن نشكر الله عز وجل على الرحمة التي أرسلها إلينا، نشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها علينا، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، الذي علمنا الخير وأمرنا به، ونبهنا وحذرنا من الشر ونهانا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة وقد دعا بها، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني كيف يكون هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ همه أمته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته يستغفر لأمته عليه الصلاة والسلام، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم. فإذا ألا نشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ بس كيف بيكون الشكر؟ بالطاعة والعبادة. لما قلنا نتصدق بالطعام على المسلمين، الرسول أليس قال: أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام؟ فإذا قال أطعم الطعام. لما نطعم الطعام ابتغاء مرضات الله كم فيها من خير؟ لما نقرأ القرآن كم فيه من خير لما نذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نمدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتعظيمه بقول الله تعالى وعزروه ونصروه. عزروه ما معنى عزروه؟ يعني عظموه. فنحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعظمه كما يليق به، لا نغلو في تعظيمه. يعني نحن لا نعبد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن نعتقد أن سيدنا محمدا هو بشر صحيح، لكن لا كالبشر العاديين. الله تعالى خصه بخصائص. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح ولد من أب وأم عليه الصلاة والسلام، ولكن ربنا تعالى خصه بالمعجزات، خصه بخصائص. نحن نعظم الرسول عليه الصلاة والسلام باعتقاد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. شو قلنا؟ أفضل خلق الله، لم ننكر أنه مخلوق لله وهو عبد الله. الرسول قال أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا نحن نعظم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحتفل بذكرى ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والعبادة. طيب قد يأتي شخص مثلا يقولنا طب الرسول ما كان يحتفل بمولده، ما كان يعمل مولد لأله في حياته، والصحابة ما احتفلوا بولادته عليه الصلاة والسلام في حياته، كيف انتم عم تعملوا شيء ما فعلوا الرسول؟ لو كان هذا أمر فعله فيه خير لكان فعله الصحابة وما كانوا تركوه. نقول أولا ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الاحتفال بالنعمة التي أنعم الله تعالى علينا بها بشكر الله، أن شكر الله على النعمة هذا أمر فيه خير، مثل لما نصوم في عاشوراء، هي واحد. ثانيا كونه لم يثبت في حديث أن الصحابة احتفلوا بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن هذا شيئا لا يجوز، أنه شيء حرام، لا، لأن هذا شيء وإن حدث في القرن السابع الهجري لكنه أمر فيه خير أم ليس فيه خير؟ فيه خير. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن استحداث أمر فيه خير؟ لا، الرسول ما نهانا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شو قال؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب خلينا ننظر في هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني منطوق الحديث أنه إذا أحدث شيء مخالف لأمرنا، يعني لأمر الرسول، يعني لما كان عليه الرسول وأصحابه، يعني مخالف لشرع رسول الله، شو بيكون؟ مردود، فهو رد. ولكن هذا الحديث له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه إن أحدث ما ليس منه فهو رد، لكن مفهومه أنه من أحدث ما هو منه ما يوافق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ردا. وهذا أمر ورد في زمان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن بعض الصحابة أحدثوا أمرا ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الصلاة، فلما رفع من الركوع ماذا قال؟ قال سمع الله لمن حمده. وإذ بأحد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، انتهى خلص، مش انه قطع صلاته، لا خلص الصلاة. قال فلما انصرف، يعني لما انتهى من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قال كذا؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فقام أحد الصحابة قال أنا يا رسول الله. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يبتدرونها أيهم يكتب إيش؟ حسناتها. رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني أيهم يكتب حسناتها أول. هل قال له الرسول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما قال له هذا هنا، ما قال له هذه بدعة ضلالة، إنما بين له ثوابها. فشو نسميها هاي؟ بدعة حسنة. بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية عينا، يعني مجموعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، أرسلهم عينا ليروا ماذا يفعل الكفار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مئة رام، لحقوهم بمئة رام، الرام كانوا يرمون النشاب هذا، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد يعني مفازة من الأرض، مكان من الأرض، وجاء القوم فأحاطوا بهم، مين يعني؟ أتى الكفار أحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. مين عم يقول هالكلام؟ الكفار عم يقولوا للمسلمين. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، بقي منهم ثلاثة، خبيب وزيد ورجل آخر. فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، إجوا الكفار لعندهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم، يعني الحبل اللي بيرموا فيها النشاب النبل حلوها، الحبل شو عملوا فيها؟ فربطوهم بها، الكفار ربطوا المسلمين. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، بلش الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، صاروا يشدوا فيه فلم يفعل، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، بيعون على أساس عبيد مملوكين. فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، يعني ليحلق شعر، فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه، يعني نزل لعنده هذا الصبي، حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني. وفي يده الموسى، شو خافت؟ انه يذبحه بالموس. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، كان يأكل عنب، وما بمكة يومئذ ثمره، وإنه لموثق في الحديد. عم يأكل عنب وما في عنب بمكة في ذاك الوقت، وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، أخذوه حتى شو يعملوا فيه، بدوا يقتلوه. فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم، صلى ركعتين رجع لهم، فقال: لولا أن تروا أنما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل مين؟ خبيب بن عدي. شو معناتها هون؟ أول من سن الركعتين عند القتل، هل تعلمها من الرسول؟ هذه شو بسميها؟ بدعة حسنة. لأنه شو تعريف البدعة من حيث اللغة؟ البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، هذا من حيث اللغة، ما أحدث على غير مثال سابق. السيارة بدعة، الطيارة بدعة، هل كانت بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل منقول السيارة حرام أو الطيارة حرام؟ لا، أحدثت على غير مثال سابق. بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، نحن ما قصدنا يعني السيارة والطيارة إذا لم يفعلها الرسول معناتها حرام، مع أنه في ناس بيقولوا هيك، في ناس على زعم أن شريط الكهرباء هذا بدعة حرام. لكن بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، نحن ما قصدنا السيارة والطيارة، نحن قصدنا أمور العبادة، إن إذا أحدث أمر فيه عبادة يعني فيه حسنات فيه ثواب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه هيدا بيكون حرام والعياذ بالله، بيكون هذا بدعة سيئة. والكلام باطل، لأنه بدنا نسأل سؤال: المصحف هل كان منقطا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، رجعوا للمخطوطات، ما كان منقطا المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي منه سامع القرآن من الرسول ما بيعرف يفعلون ولا تفعلون، بالياء ولا بالتاء، ما بيعرف، لأنه ما كان في نقط، ما كان منقطا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى استحدث التنقيط؟ في زمن يحيى بن يعمر، اللي هو شو كان؟ من التابعين، كان هو من التابعين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع المصاحف، جمعها ووزع ست مصاحف في الآفاق، ست نسخ يعني، ست نسخ. على فكرة ما منقول قرائين، كتير مشهور عند أهل بيروت، جبنا القرائين عزعموا يعني عدة مصاحف، لا، منقول مصاحف، لأن القرآن واحد، إنما منقول مصاحف. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزع، أرسل المصاحف في الآفاق، ست نسخ أرسلها، ما كانت منقطة. ثم في أمر مهم إن شاء الله هذا نجيل موضوع في وقته، سيدنا عثمان والصحابة مش هن رجعوا ألفوا المصحف من عندهم، لا، إنما من حفظهم كتبوا ما حفظوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة أصلا مثل سيدنا أبي بن كعب وغيره، كانوا يقرؤون القرآن على رسول الله، يعارضونه معه. شو يعني يعارضونه معه؟ يعني يراجعوه، يقرؤوه مرة ومرتين وأكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم ليمكنوا حفظهم. فلما سيدنا عثمان أمر بجمع المصحف ووزعه في الآفاق، مش معناته أنه يعني ألفوا مصحف جديد، لا، إنما هو نفسه الذي قرأوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع ووزع في الآفاق حتى لا يحصل اختلاف. وإلها كذلك تفاصيل أخرى ندخل فيها في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. بالعبادات، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بزمانه استحدث الأذان الثاني. هلا نحن مثلا يوم الجمعة بأذنوا لدخول وقت الظهر، بيرجعوا لما الخطيب يجلس على المنبر بيرجعوا بأذنوا الأذان الثاني، ثم لما بده يصلوا بيقيموا الصلاة إقامة. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لما يجلس الخطيب على المنبر يأذنوا بس فقط، كانوا يأذنوا في زمن الرسول وفي زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت كثرت الفتوحات وكثر المسلمون وكثر الناس، فاحتيج إلى أذان ثان، احتيج إلى أذان ثان. صاروا يأذنوا وين؟ على الزوراء، مكان بالمدينة يأذنوا، يعني هذا لدخول الوقت. ثم لما يجلس الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، يؤذنون الأذان الثاني مثل هالأيام. طيب هذا الأذان الثاني شو بنسميه؟ بدعة حسنة، بدعة حسنة ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى بدعة حسنة. طيب في العبادات، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة خرج إلى الناس في رمضان، وجد المسلمين يصلون أوزاعا متفرقين، يعني جماعات جماعات، واحد بيصلي لحاله، واحد بيصلي بيصلي معه جماعة، وهكذا. شو عم بيصلوا؟ صلاة التراويح، صلاة التراويح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه جمع الناس على صلاة التراويح مرات قليلة، يعني ثلاث مرات فقط، ثم ما عاد خرج إليهم، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لصلاة التراويح جماعة. ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليهم، قال خشيت أن تفرض عليهم. فبقي المسلمون بعد ذلك يصلون شو؟ أفرادا، ناس بيصلوا مع بعض، ناس بيصلي الواحد بيصلي لحاله، وهكذا. ما صلوها جماعة واحدة في المسجد، وبقوا على ذلك في زمن سيدنا أبي بكر الصديق وفترة من زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رآهم سيدنا عمر رضي الله عنه على هذا الأمر شو قال؟ لأجمعنهم على قراءة رجل واحد، يعني خلي فيهم واحد إمام ويصلي فيهم. فأمر، أمر سيدنا أبي بن كعب بالصلاة بهم، فصار يصلي فيهم سيدنا أبي بن كعب صلاة التراويح جماعة. ثم عاد سيدنا عمر بن الخطاب خرج، وجدهم عم بيصلوا جماعة ففرح. شو قال سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال نعم البدعة هذه، وفي رواية قال نعمة البدعة هذه. شو سماها؟ بدعة. بدعة سيئة شيء؟ لا، بدعة حسنة. قال نعم البدعة هذه، يعني بدعة حسنة، عم بيمدحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. معناتها مجرد إذا أمر سمي بدعة معناتها بيكون ذم ولا منه شرط؟ منه شرط، قد يكون ذم قد يكون مدح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أمرا جديدا، استحدث أمرا جديدا. طب إذا بنرجع لتعريف معنى البدعة، هي ما أحدث على غير مثال سابق، معناتها شو بتكون؟ أحدث أمرا جديدا، معناتها شو بنسميها؟ بدعة. فإذا قلنا سنة حسنة شو بتكون؟ بدعة، بدعة حسنة. وإذا قلنا سنة سيئة شو بتكون؟ بدعة سيئة. طيب ماذا نفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ظاهر هذا الحديث الواحد قد شو يتوهم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قد يتوهم أنه كل شيء أحدث معناتها شو بيكون؟ معناتها بيكون بدعة ضلالة. لا، طب كيف؟ ليس مراد الرسول في كل، في كلمة كل هنا، كل هذا لفظ عادة يستعمل للعموم ولكنه هنا مخصوص. هذا شو بنسميه هذا الحديث؟ من العام المخصوص. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. طب الريح هل دمرت الجبال؟ طب الجبال أليست أشياء؟ أشياء. دمرت البيوت، دمرت ما كان عليه الناس، ولكن الجبال والبحار ونحو ذلك دمرتها؟ لا. طيب شو يعني تدمر كل شيء؟ يعني معظم الأشياء. تدمر كل شيء يعني معظم الأشياء. هلا بالعامية بنستعملها، واحد بيطلع بيلاقي كتاب مليان خرافات، مليان خرافات، لكن قد يكون في أشياء صحيحة، بس من كثرة الخرافات شو بيقول؟ شو هالكتاب كله خرافات، هالكتاب كله خرافات. شو معناتها؟ معناتها معظمه خرافات. هذا شيء بيستعملوه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال: كل عين زانية وزناها النظر. النظر أكيد لوين؟ يعني إلى العورات، أو بشهوة محرمة. طب هل كل عين على الإطلاق تقع في هذا؟ لا، في أنبياء لا يقعون في هذا، الأنبياء منزهون. أليس عندهم عيون؟ بلى. لكن هذا الحديث كل عين زانية يعني كثير من الناس ما يقعون في هذا الأمر. وهون زانية مش معناتها زنا حقيقي أنه يعني يجلد إن لم يكن محصنا، وإن كان محصنا يرجم حتى الموت. لا، مش زنا حقيقي، معناتها يخشى أن تؤدي إلى الزنا. طب الرسول قال كل عين زانية، وليس المقصود هنا بكلمة كل العموم، هذا شو بنسميه بالاصطلاح؟ بنسميه من العام المخصوص. فإذا شو صار معنى الحديث؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بعدة أدلة، منها ما ذكرنا أنه في شيء كل يستعمل على بعض، ومن الأدلة كذلك ماذا؟ الأحاديث التي ذكرناها سابقا، اللي هي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا شو له مفهوم؟ أنه من أحدث ما هو منه لا يكون ردا. ثم الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا نقول البدعة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إما بدعة حسنة أو بدعة سيئة. حتى بعض العلماء قسموا البدعة لخمس أقسام، قالوا في بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. هذه الأقسام الخمسة ذكروها، وقالوا من البدعة الواجبة اللي هو إيش؟ تعلم علم النحو. علم النحو هذا ما كان، علم النحو ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا على الشكل الذي هو الآن، إنما أول من بدأ به مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، وأشار إلى أحد تلامذته قال له: أنحو هذا النحو. فسمي نحوا، سمي علم النحو. فهذا شو مسمي؟ بدعة واجبة، بدعة واجبة. تعلم العلم الذي يرد به شبه المبتدعة، هذا العلم كيف بنرد على الملحدين، كيف بنرد على المعتزلة، على الخوارج ونحوهم. هذا العلم واجب أن يكون فيه بالمسلمين من يعرف هذا العلم ويعرف كيف يحفظ الدين، كيف يحفظ على المسلمين أمر دينهم، كيف؟ بأن يعرف كيف يرد على أهل البدع، لأن أهل البدع كثر، أهل البدع كثر. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم وأكرمنا بحفظ القرآن، واحفظنا ببركته يا رحمن. اللهم وآت من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتقبل اللهم منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا أحبابنا المستمعين استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة القيمة التي دارت حول حلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
2: الحمد لله ذي الصفات العلية.
3: الله
4: يفتح عليك.
5: الله
4: الله
5: الله يزيدك.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: الغضب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

يا من جملك الله تعالى بالحسن والكمال والهيبة والبهاء وكمال الصورة، فكنت كما قال في وصفك خادمك الطيب أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. سلاما يا رسول الله، لأن أعطي سيدنا يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار، فقد أعطيت الحسن كله. ففي الحديث الشريف: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: تجلى مولد الهدى.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: صلوا على رسول
1: الله. مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العالم.

عادات، ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال بالمال الحلال بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأساس الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأساس الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام ككثير من الأغنياء، إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم: أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام. قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت. ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة. وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن طه رسول للعالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثارهم اقتفى. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. إخوة الإيمان، إن ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر النعم علينا، ولئن كنا نشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة فإن منها الشكر العظيم على نعمة إرسال النبي محمد الذي هدانا الله تعالى ببعثته ووفقنا لاتباع شرعه وسنته. ومن أساليب الشكر التي سلكها المسلمون في تعظيم قدر نبيهم الكريم عمل المولد الشريف، وهو اجتماعهم وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم مد السماط فيأكلون وينصرفون. فقد قال عن هذا علماء الأمة إنه بدعة حسنة، إذ أن البدعة قسمان: بدعة هدى وبدعة ضلالة، لأن بدعة الضلالة هي التي أحدثت على خلاف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما أحدث على وفاقها فليس ضلالا. ويميز البدعة الحسنة من البدعة السيئة أهل العلم، فما استحسنه العلماء فهو حسن عند الله، وما استقبحوه فهو قبيح عند الله. وإن إقامة الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بعد القرون الثلاثة، وهو من البدع الحسنة التي لم ينكرها علماء الأمة. ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، وأول من أحدث ذلك الفعل صاحب إربل الملك المظفر، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة. قال ابن كثير في تاريخه: كان الملك المظفر يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما بطلا عالما عادلا، رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. وأما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد كانت في عام الفيل، حيث حاول أبرهة الأشرم وهو أحد ملوك الحبشة أن يهدم الكعبة ليصرف الناس عنها ويأتوا إليه، فجاء بجيشه الجرار يتقدمهم الفيلة، وحين وصل إلى تخوم مكة أدار الفيل نحوها فلم يتحرك، وصار يوجهه يمينا فيمشي وشمالا فيمشي، وأما نحو الكعبة فيقف، وإذا بأسراب من طير هجمت عليهم تحمل بمناقيرها وأرجلها أحجارا صغيرة صارت ترميها كالشهب، فتدخل من رأس الجندي فتقتله حتى أفنتهم عن آخرهم، وحمى الله تبارك وتعالى بيته المشرف. وفي هذا العام ولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، وأما مرضعته فهي حليمة السعدية. وقد حصلت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم وبعدها عجائب كثيرة، منها أن أمه آمنة في حملها كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر
يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إعظاما له عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب أيضا أن نار المجوس والتي كانت مشتعلة منذ 1000 عام انطفأت يوم ولادته، وانشق عرش كسرى وتهاوى قصره. وينطق لسان حالنا ويقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.
1: يا ركن معتدل.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهنهار الجديد، اليوم الاثنين 24 آب 2026، الموافق ل 11 ربيع الأول 1448. أسبوع جديد وحلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
3: أهلا علي، يسعد صباحك. يسعد صباحك يا كمال، كمان صباحه لكل المتابعين اللي عم يسمعوا إذاعة نداء المعرفة. برحب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعوا صوتنا وبأي بلد كنتوا. تحياتنا لكم جميعا عم تسمعونا عبر أثير نداء المعرفة، وأيضا فيكم تشوفونا عبر قناتنا على اليوتيوب.

0: يعني كتير بننبسط لما نشوف هالاحتفالات عم تعم مش بس لبنان, كل الدول بالدنيا. امبارح كنت عامل هيك عم بعمل جولة الدول العربية والدول بأوروبا بأمريكا بأسرائيل, الكل عم بيحتفل بالمولد النبوي الشريف. يعني وكيف ما بدنا نحتفل بمولد أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام,
1: صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما ذكرت يا علي, كل البلدان العربية والإسلامية عم تحتفل بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, ونحن بقلب بيروت بساحة مسجد محمد الأمين كانوا كمان موجودين نهار الجمعة بمهرجان الأضخم, بمهرجان حقيقة هو الأضخم, فرحوا فيه الكتار, الكل كانوا موجودين, البسمة كانت بتعم القلوب اللبنانية بحاجة لا يتنفسوا, بحاجة لأنهم يفرحوا. وشو بدهم أحلى من هين ذكرى, ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. حقيقة مشهد إيماني مهيب كان نهار الجمعة, ففقرات عديدة, الفريق المشاريع للإنشاد الديني كان حاضر وموجود, أيضا فريق النوبة الرفاعية, أيضا الكشاف, أيضا شباب المشاريع وغيرها من المؤسسات اللي كانت كلها عم تشتغل جنبا إلى جنب لا تنقلكن هذا الحدث, ولحتى تفرح معكن بإذن الله بهالمناسبة العطيرة.
0: هذا الحفل كان حديث السوشيال ميديا كل هاليومين اللي مرقوا,
1: كان ترند,
0: وكان ترند نعم, خاصة لأنه كان العدد كبير اللي شاركت,
1: نعم.
0: في يعني عم بقوله وصل العدد لل 15,000
1: نعم.
0: مشارك بالحفل, وفي وسائل إعلامية كتير غطت هذا الحفل. يعني جمعية المشاريع قدرت تجمع البيرتي بهالحفل الضخم. شكرا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية, دايما بتذكرنا بالمناسبات الإسلامية, وفعلا فعلا كنا بحاجة لهذه الفرحة وسط هالهموم اللي نحنا محاوطتنا. فكل عام انتم بخير, فرحوا بالمولد, نحنا حنبقى نفرح كل هالشهر,
1: نعم.
0: أصلا بنفرح دايما نحنا بمولد أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. كمان بدي أتشكرك كتير, بدي أتشكر كتير الجيش, القوى الأمنية, كل اللي كانوا عم بيساعدوا بتنظيم هيدا الحفل, أيضا الدفاع المدني وكل الفرق اللي كانت عاملة على الأرض. حقيقة كانوا من وقت كتير بكير عم يشتغلوا وعم يتعبوا, فألف شكر لألون.

0: أيضا بعدنا مكفيين بسلسلة البرامج والنشاطات الخاصة بالمولد على إذاعة نداء المعرفة. واليوم بعد المغرب, بعد أذان المغرب,
1: نعم.
0: يعني باب للخير إن شاء الله,
1: نعم.
0: هتطلقوا إذاعة نداء المعرفة, خبرينا عنه أكثر إيمان.
1: إذن مثل ما ذكرت يا علي, اليوم بإذن الله عقب أذان المغرب حنكون كلنا مشغلين إذاعة نداء المعرفة عبر الأثير 91.1 91.3 91.5 ميجا هرتز اف ام. كمان فيكن تسمعوها على الابليكيشن وين ما كنتوا بالعالم, ايضا على الويب سايت. شو حيصير بعد اذان المغرب؟ ستطلق اذاعه نداء المعرفه فرحا بولاده النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم, وفي ليله المولد اللي هو بكره المولد باذن الله. فلذلك في ليله المولد صيغه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. هيدي من عنا, من عندكم انتم شو حتعملوا؟ حتدوروا الاذاعه باعلى صوتها ببيوتكم, بشرفاتكم, بمحلاتكم, بطرقاتكم, بالبداية كلياتا, وبمؤسساتكم أيضا, بالمساجد والمصليات. بتتخيل بنفس اللحظة يعني يا علي هيدا الشعور الإيماني اللي أنت عم تسمعه؟ صح,
0: نعم.
1: ومنكررها ومنرددها مخلصين النوايا لله سبحانه وتعالى, عسى أن يخفف عنا ما نحن فيه ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
0: أما بكرة فحنكون بنقل مباشر من شوارع بيروت وأحياء بيروت, نقل مباشر لحواجز المحبة اللي دعت لها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. شباب وبنات كلنا حنكون على الطرقات عم نحتفل بالمولد, عم نوزع الحلوى والطعام ونشارككم الفرحة بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكونوا معنا مباشرة على الهواء, وبكرة كمان في صباح المعرفة,
1: نعم.
0: حلقة خاصة بالمولد.

0: عليه الصلاة والسلام. بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه تبعتوا تحياتكم, رقم الواتساب 0166-7602, أو فيكم تبعتوا أو تكتبوا بالكومنتس تحت فيديو اللايف على يوتيوب تبعتوا رسائلكم تحياتكم للناس اللي بتحبوها. بدي بلش أول يعني تحيات حتكون لبنوتة صغيرة هي بتركيا اسمها بدور بدورة. بنوتة بدورة بدي واجه لك تحية كتير كبيرة, أنا كتير بحبك وكتير مبسوط إنك عم تسمعينا, وتحية كمان لأم هالة ولخي آدم, تحية كبيرة لألكن ومبسوط كتير إنكم عم تسمعونا. فهاي بدورة أنا بحبك كتير. طيب شو كمان عنا؟
1: بدي صبح اللي عم يتابعونا على اليوتيوب كمان, سناء يسعد صباحك, عم تصبح علينا كمان كل عام وانتو بخير. ست أم محمد صباحنا كله سعادة وسرور لمناسبة الذكرى العطيرة, وكمان عم تصبح علينا يا علي وعلى كمال أيضا وأسرة الإذاعة, تحياتنا لألكن. إذا رسائلكن الصباحية فيكن تبعتوا إما على قناتنا على اليوتيوب بالكومنت بوكس أو أيضا على الواتساب 01-66-76-02.
0: بدي وجه تحية للحاج مصباح مغربي اللي عم يذكرنا بحفل المولد النبوي الشريف نهار الخميس 27 آب إن شاء الله بمنطقة برج أبو حيدر شارع عبد الحميد عانوتي الساعة 8 مساء والدعوة عامة.
1: اوكي
0: تمام, اكيد حنا نحن حنبقى نذكركم بكل الاحتفالات
1: كل يوم حتسمعوا على الاذاعه اعلانات احتفالات جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه, وبنامل المشاركه من الجميع وبنامل انه كلكم تظهروا الفرحه بولاده النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم, وما تنسوا كمان قراءه قصه المولد النبوي الشريف ببيوتكم لتعمل بركه. كمان تحيه من غاده الامام لايمان وعلي ولاسره الاذاعه, بتهني المسلمين بمناسبه ذكرى المولد وبتهنئ جمعيه المشاريع الخيريه الإسلامية على الاحتفالات العظيمة, وبتطلب أنشودة هبا علينا وبتهديها لأحباب النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام كمان بدي صبح عليهم. عمر كروم من طرابلس من بيصبح علينا, وكمان هيك بيبعث لنا كم كلمة حلوة. أحمد علوي من ألمانيا عنده تحية لوالدته وزوجته وكل شخص شارك بالاحتفالات حبا بالرسول, شكر خاص لنا على الجهود بتغطية الحدث, شكرا لكم. سوزان من السويد كمان بتصبح علينا, كبر قلبنا رغم المسافات بكل الاحتفالات اللي عم تصير, صدقا يعني نحن كتير مبسوطين بهالاحتفالات ومبسوطين انه نحن عم نقدر ننقلكم قد ما نقدر الاحتفالات والاجواء اللي عم تكون عنا بلبنان.
1: كمان بدي صبح على زميلتنا روبا برجاوي عم بتعايدنا, كل عام وانتو بألف خير, أجواء روعة والحماس مليون, هيدا المطلوب يا روبا. وبكرة كمان حتترقبوها لروبا إن شاء الله بالمناطق عم تتجول, كمان لا تفيدنا برسائلها عن الاحتفاليات الخاصة بذكرى المولد.
0: غالية من الكويت بتصبح علينا, وكمان هيك مبسوطة بالمسيرات الكشفية اللي عم تصير, وتحية لأليك ونتمنى لك نهار حلو. علي بيضون كمان عم بهنينا بالمولد, وبوجه تحية لفادي فياض, أو هذه الرسالة من علي بيضون وفادي فياض. أم ويس من البقاع عم توجه تحية لأم أحمد, أبو أحمد سمحة إخواتها خي أحمد وزوجته أسماء, وأم محمد حصرم وهنيدة وخالد كمون.

0: الحبيب عشانك انت كرمالك.
1: شو عنا رسائل كمان يا إيمان؟
2: كمان بدي صبح على سيد سعد شهاب مالك صباح، كمان تحياتنا لألك. كمان بدنا نصبح على سيبال، أهلا وسهلا فيك يا سيبال، تحياتنا لألك. خالتي أسماء بتصبح على إيمان وعلى علي وكمال وأسرة الإذاعة، وبتصبح على هيفاء الرفاعي والحاج فوزي الخرفان، كل عام وأنتوا بخير. من أسماء الخرفان صباح لخالتي، تحياتنا لألك ولكل أهلي ببعلبك. في عنا كمان من محمد بغدادي، صوت صباحكم وينعاد عليكم.
1: الحاجة جمانة حباس بتوجه تحية لزوار الرسول عليه الصلاة والسلام، هلأ هني بالمدينة، وبتتمنى للحاجة سناء شماس الشفاء. حنين شكر كمان عم تقول شكرا جمعية المشاريع، نفتخر بها أكيد. وأيضا عنا رسالة من زاهر عسكر بوجه تحية لنا وكل عشائر العرب خاصة، وبيتمنى لهم هيك عم بيتمنى بقول لهم كل مولد وأنتم بخير.
2: كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل أهلنا بطرابلس، طرابلس اللي شهدت مبارح مسيرة كشفية كبيرة جدا جولت بشوارع مدينتنا الحبيبة طرابلس، والمسيرة كانت فيها الكشاف عناصر الكشاف وأيضا غيرهم من كل الأعمار شاركوا حاملين هالرايات عم يطلقوا الصرخات فرحا بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. تحية للكشاف، تحية أيضا للإيقاع وللكل كل حدا شارك بهذه المسيرة اللي كانت فيها العديد من الرايات والشعارات عم تطلق والصرخات، فشكر كتير كبير لألون. شكر للنائب طه ناجي اللي كان عم يترأس هذه المسيرة ولكل حدا شارك بهذا العمل.
1: كمان بدي وجه تحية كبيرة لكل القيمين والمنظمين اللي عملوا احتفالات رأس النبع وبشامون. كان في عنا احتفال برأس النبع السبت وببشامون كمان، كانت احتفالات جميلة جدا. المنشدين يعني ما شاء الله عنهم قدموا يعني أناشيد بطريقة جميلة جدا، نحن كتير انبسطنا وانسرينا، فشكرا على مجهودكم. خلينا شو بعد في شيء
2: بدي اتشكر آدم علي على الشو اللي عمله اليوم الجمعة، يعني تحية لكل الفنان اللي اشتغلوا. بس آدم
1: فنان،
2: عمل هيك، عمل نقلة، عمل شيء كتير حلو
1: فنان
2: حقيقة.
1: بس هذا اللي بدي أقوله، تحية
2: الله يعطيك العافية آدم علي.
1: طيب كمال شو بدنا نعرف الطقس؟ يلا

طقس حار معتاد يؤثر على لبنان خاصة جبلا وبقاعا. هذا الشيء اللي حسيناه كل هالويك اند، رطوبة عالية على الساحل وكنا عم نحس بالشوب. كان درجة الحرارة 32 بس كنا عم نحس فيها كأنها 38، وهذه الدرجة المحسوسة. من المتوقع انه تبلش تنخفض درجة الحرارة بهاليومين، بس الانخفاض ما بده يكون هالقد كبير، يعني انخفاض بسيط. الجو قليل السحب، يتحول غائم جزئيا بعد يومين. درجات الحرارة بين 23 و32 على الساحل، بين 17 و36 بالبقاع، وبين 19 و26 على الجبال فوق 1000 متر. ما في تعديل لأي شيء بما يخص الطقس بطيلة هذا الأسبوع، ويبقى العلم عند الله. هذا بحسب التوقعات.

0: ايضا شو عنا ايه
1: تفضلي بلال بدي صبحها. بلال فوال كمان هو بيصبح علينا, تحية لك بلال فوال, اهلا وسهلا فيك. كمان ربا بتحب تسمع مولد هدينا الغالي, ان شاء الله هلا بنسمعه من عند كمال. صباح السرور ومحبة الرسول, بدي وجه تحية لكل فريق الانشاد بكل شباب شقة, عن جد ما عم يهدوا, الله يتقبل, وكل عام وانتو بخير. تحياتنا لست غادة بيضون.
0: لنكمل بالخيرات, خلينا نسمع دعاء اليوم.

وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والصلاة والسلام على نبينا محمد

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 الموافق ل 24 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا مغيث أغثنا. إذن يا مغيث أغثنا منكررها 1000 مرة بإذن الله. وما تنسوا إخلاص النوايا وكمان تشاركوا بعض أنتوا وأهلكم وأحبابكم وولادكم وتمموا هذا الأمر هذا الورد عسى أن نغاث. فلذلك كرروا 1000 مرة يا مغيث أغثنا.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع ليون بنية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: الذكي الطاهر.
1: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. الهام دمشقية بتصبح علينا, وكمان عم تشكر جمعية المشاريع على الاحتفالات اللي عم تعملها بمناسبة المولد. أيضا سامر كراجة بدي صبح عليه, ندى بشناتي يسعد صباحك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لزوجي عم تقول خليل شماس من ليال حرب.
2: نادية بغدادي كمان بتصبح علينا وبتقول شكرا على كل شيء, جمعية المشاريع أحلى صباح معكم. كمان صباح الخير وتحياتي لكم ولنعيم ولزوجته مها وللميا وللأستاذة رجاء مرعي من سناء, تحياتنا لك يا سناء. وأيضا من يوسف خميس ألمانيا, أسعد الله صباحكم, كل عام وأنتم بخير, تحية لكم وللأهل وللأصدقاء, تحية لكم جميعا.
1: خلينا نفوت بخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم. خبرية اليوم من أفريقيا يا إيمان. تعرض أحد رجال الأعمال الكينيين للسعة نحلة بتمه، فهذه اللسعة أدت إلى تورم كبير بتمه، وهذا الشيء كان واضح، يعني تمه صار أكبر من وجهه. بس الزلمة اللي هو بيشتغل بالعسل وعنده مزارع نحل يعني، قرر أنه يستخدم صورته بحملة تسويقية لعسلاته. فراح صور حاله وحط صورته على مرطبين العسل اللي عم تنباع، وهيدي الفكرة اللي طلع فيها أدت ل بيع جميع المرطبين العسل، حتى ما لحق يعني رجع صار بده ينزل العسل جديد. بس من ورا صورته اللي حطها على مرطبين العسل هي ورمانة أمه، وكان عم بيقول انه هيدا العسل طبيعي 100%
1: واصلي، شوفوا
0: واصلي، واكبر دليل العسل اللي اكلتها اللسعة اللي اكلتها. هذه كانت خبرية اليوم.
1: اوكي.

0: بوجه تحية للحاج أحمد عاشور، بوجه تحية هو لأخواته عايدة وريما وناهدة وكمان زوجة خيو رانيا.
1: ليلى على ايوان كمان بتصبح علينا، بتصبح على اخواتها ورفقاتها وبتقول لهم الله يجمعنا في الفردوس الاعلى كما جمعنا في الدنيا، وبتتمنى للكل نهار سعيد. احلى صباح لعلي ولا ايمان، شكرا كتير لك. كمان على اليوتيوب رح انتقل شوي، ناديا وايدات اهلا وسهلا فيكي، صباحكم عسل لكم وللمستمعين، مولد مبارك. وبتضم صوت لصوتي بقراءة المولد بالبيوت ولو كل يوم.
0: نعم
1: مؤنسة سبحان الله، لو قد ما قريناها بيكون في متعة عند قراءة قصة ولادة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبذكر أنه هذه القراءة عم تسمعوها بشكل متكرر ويومي عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، وحتى قصة السيدة حليمة السعدية اللي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام عم تسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة لأحبابنا الأطفال باللغات الثلاثة عربي فرنسي وإنجليزي.
0: خلينا ننتقل للفقرة الصحية، موضوع اليوم نحكي فيه بفتكر لأول مرة، هل فعلا مطلوب منا ونحن زعلانين؟ كتير بنسمع أنه في ناس ناموا زعلانين،
1: نام مقام.
0: ليه نام مقام؟ يعني في أسباب بيقولوا لك نام مقهور أو نام زعلان. هنحكي أكتر عن هالموضوع مع الدكتور محمود كلش بعد لحظات.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن مثل ما ذكرت قبل الفاصل، هل مطلوب فعلا منا ونحن وزعلانين؟ وشو مدى حقيقة، قدي مدى حقيقة الأخبار اللي بتقول إنه مات من الزعل أو نام زعلان مقهور ومقام؟ هنحكي أكتر عن هالموضوع مع الدكتور محمود كلش. يسعد صباحك دكتور، ونعتذر على هالتأخير اللي صار.
4: صباح نور،
3: أهلا بكم دكتور. إذا الواحد نام هو زعلان أو متوتر، شو بصير بالقلب أثناء النوم؟
4: هلأ إذا واحد نام هو زعلان أو متوتر، هذا الشيء بيؤدي إلى عدم حدوث الراحة اللي بتصير عادة لجهاز القلب والشرايين هو نايم. الواحد راحة القلب والشرايين هو بأنه يخفوا نبضات القلب، تخف السرعة، تخف قوة الانقباض وينزل الضغط. هذا عادة اللي بيوفره هو غياب الأدرينالين والكورتيزول. اللي بنام هو زعلان ما بينزل هو الهرمونات اللي بيفرزهم الجسم، هو نايم طبيعيا فبيبقوا عالين.
5: يعني النوم نحن وزعلانين ممكن يعمل جلطة دكتور؟ يعمل جلطة دكتور؟

0: نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الودي اللي بيكون اذا واحد بخطر او عم يركض او خيفان او موجوع بيشتغل. هذا هو عبارة عن أدرينالين بأغلبه، وهذا الشيء اللي عادة بيؤدي إلى تسارع نبضات القلب وقوتها أنه واحد يحس فيها وارتفاع الضغط.
1: يعني مثل ما عم تقول الزعل قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم إذا
0: نعم
1: كان
0: بس مش مرة واحدة
1: بشكل متكرر
0: باستمرار.
1: نعم.
0: التكرار تاعه هو اللي بخوف.
1: أيوة.
0: بيصير بيرتفع الضغط هو نايم، وهذا الشيء بيعلي معدل الضغط بال24 ساعة وبيعمله عرضة لأنه يصير مريض ضغط.
2: دكتور إذا يعني فيك تقول أنت أنه ما بتنصح الناس يناموا هن وكتير مقهورين وهن كتير زعلانين، أو إذا مثلا شخص مثلا بالبيت عمل مشكل مع زوجته أو مع ابنه وتضايق كتير من وراء هالمشكل وفات دغري على الأوضة لينام، تنصح أنه لا ما ينام دغري، يطول باله شوي يروق حاله قبل ما ينام؟
0: أكيد بنصح أنه ما ينام دغري هو زعلان. بالعكس يتعامل مع الموضوع ويأجل اللي ما لا يتعامل معه الليلة لتاني يوم الصبح، لأنه بالليل بده يهدى جهاز القلب ويهدى جهاز الأوعية حتى ما يصير الحالات النادرة اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل خطيرة.
1: مين اللي بيتعرض لها أكثر، دكتور الرجال أم النساء؟
0: بالغالب بأمور طب القلب اللي عندهم ريسك فاكتورز أكثر هن الرجال. ولكن بس مجرد للجندر ما انه إناف لنحدد انه هيدا اتريسك ينام هو زعلين او هيدا هو اللي اتريسك. هي combination of risk factors، هي مجموعة عوامل خطر، الضغط، السكري، اللي عنده اصلا مشاكل بشرايين القلب او صماماته او ضعف بعضلة القلب الخ الخ، هول هن اللي منخاف عليهم من اي شغلة، فاكيد منخاف عليهم من الزعل قبل النوم.
2: دكتور دائما بنسمع انه الناس بالعامية بيقولوا كسر لي قلبي وكسرتي لي قلبي، طلع علميا او بالطب في شيء اسمه القلب المنكسر؟
0: على فكرة في منه وموجود ومدروس بشكل متقن. لما يقولوا بالقصص القديمة فلان مثلا زعل على شيء ومات حزنا على فلان او مات كذا، كنت انا زمان انا واصغر لما اراها اقول انه غريب كيف مات حزنا، او انه كيف واحد زعل من شيء ومات. طبيا اذا واحد زعل شديد ممكن فعلا جزء من عضلة القلب ينكسر، يصير مكسور القلب مثل وقت الذبحة. يعني هيدا الجزء بيبطل يشتغل، اول شيء بيعمل الم حاد بالصدر مثل الذبحة بدون ما يكون في انسداد حقيقي بالشرايين بس من الزعل، وهيدا الجزء من القلب بيبطل يشتغل وبتضعف عضلة القلب وبيصير الشخص مريض فشل قلب مزمن وبيموت بهذا المرض عادة.
1: يعني ما في مصطلح
0: مجازي. ايوه لا ليس مصطلح مجازي بس منا فيري كومون، يعني الاغلب الناس هلا عم تعمل ذبحه حقيقيه وتضعف العضله لما انه هي عم تحزن وتصير مريضه قلب، ولكن موجوده طبيا والى نسبه معينه وبسموها تاكوتسوبو كارديوميوبوسي، الى اسم بالانجلش يعني وبالفرنش الى اسم بالطب، ظاهره القلب المنكسر اذا بدك.
2: طيب دكتور المشكله هي بانه الواحد ينام هو زعلان ولا المشكله بالزعل نفسه؟ يعني
0: هلا هي المشكلة بالزعل نفسه أولا، وتوقيت النوم اللي هو الوقت اللي بده يرتاح فيه جهاز القلب والأوعية، وجودهم مع بعض مشكلة بس الزعل هو المشكلة الأكبر.
1: أيوة.
2: طب شو بدنا نعمل بهالحياة اللي هي أغلب فيها زعل كتير دكتور؟ شو بتنصح الناس يعني الزعلانين يعني يعملوا قبل النوم كرمال ما يناموا هن زعلانين؟
0: سبحان الله، انا اللي بسمعه بعرفه من ورد بالاثر كان رسول الله اذا غضب غضب لله. اول شغله بنصحها
1: صح
0: انه واحد على امور الدنيا ما يكتر حزن، خصوصا لانه اغلب مشاكلنا صارت على امور الدنيا.
1: نعم.
0: اول ما يكتر حزن، واذا حصل وحصل حزن جرب يعالج الموضوع قبل ما ينام ويقول باجل اللي ما بيتعالج لتاني يوم، ما يناموا كمية زعل كبيرة عنده ما يكون من الكميات اللي فعلا بيقولوا نام مقام نام زعلان ومقام، لأنه هيدي واردة طبيا بس it is not very common. يعالج أمور الزعل وما يزعل إلا لأمور فعلا بتحرز مثل الأمور الدينية ونحوها.
1: نعم. في سؤال دكتور، شو سبب قلة النوم وهو بيكون جدا نعسان وهيدي الحالة مستمرة، هل في خطر من هيدا الأمر؟
0: هلا مجرد انه قلة النوم بتعمل نفس الريسك اللي ذكرناه قبل. يعني اذا واحد ما عم يقدر ينام وهو نعسان عم يبقى جسمه بسترس، الشخص الفايق او السمباثيتك شو ممكن تعمل مع الوقت؟ ممكن تعمل ضغط مزمن وضغط عند النوم، هذا اللي ممكن تعمله. أسبابها كتير ما فينا نختصرهم بشغلة، في ناس من وراء أدوية معينة أو توقيفهم لأدوية معينة ما بيقدر ينام بالليل، في ناس من وراء التوتر المستمر اوفر ذا 24 اورز كمان ما بيقدر ينام منيح بالليل، في ناس تعمل كوابيس الى اخره، ما لها سبب واحد بس حتى واحد ما يقدر ينام هو هو نعسان، ولكن الى افكت على القلب على اللونج تيرم، لانه الهيلثي سليب از بارت اوف ذا هيلثي

0: كارديوك سايكل.
1: ايوه
2: نعم. خلينا نرجع دكتور للزعل، وامتى بصير الزعل مع الم بالصدر موضوع خطير؟
0: هلا هو اي الم بالصدر في احتمال يكون موضوع خطير، فنحن بننصح اي حدا صار معه مع زعل او بدونه وجع بالصدر مثل البلاطة بده يتوجع اقرب طوارئ، لانه هاي ممكن تكون اول اشارة من اشارات الذبحة. ولا سيما اذا معه، اذا بلف على، يعني الناس تعرف هالعوامل، اذا بلف على الكتف او الرقبة او الحنك، اذا معه عرق بارد، واذا صار معه على المجهود او الزعل، لانه الزعل هو نوع من المجهود، بكل هالحالات بده يتوجع اقرب طوارئ يعملوا له تخطيط قلب وأنظمات الدم تعول القلب، لأنه ممكن يكون عم يعمل دبحة ويحتاج لتمييل لشرايين القلب.
1: أيوة نعم.
2: بس دكتور بدي أسألك، أمرار بيكون في ألم بالصدر أو مثلا بحس الواحد بلاطة على صدره، وما شرط أنه يكون هيدا عوارض دبحة، يمكن من ستريس صح أو هيك ضغوطات
0: بتصير أحيانا، ولكن ولا مرة نحن بننسب هالموضوع لستريس لحد ما نتأكد بالطوارئ أنه ما في دبحة حقيقية. ينزل واحد 100 مرة على الطوارئ ومرة يطلع عم نعمل دبحة ولا يقفيها لهالمرة، ويكون المريض اللي مات بدبحة مثلا أو عمل فشل قلب مزمن.
1: صحيح. دكتور فيك تعطينا رسالة أخيرة لنا وللمستمعين حول موضوع الزعل والقلب؟
0: رسالة أخيرة أنه ما في مهرب من الزعل، ما أنك الشخص الوحيد اللي عم يزعل، وما أنك الشخص الوحيد اللي عنده مشاكل بهالدنيا
1: تماما،
0: بس دايما في طريقة نتعامل معهم بشكل ما نأثر على صحتنا. موضوع الزعل قبل النوم نجرب نعالجه قبل النوم، والأمور اللي ما بتحرص فعلا أن واحد يقول لنفسه هذا الموضوع ما بيحرص ينزعل قبل، وما في مشكلة واحد يكون أول مين بيعتذر بعد مشكلة إذا كان هو غلطان، هذا الشيء ما بيوطي من قيمة حدا، وأكيد الأصغر يحترم الأكبر. مشاكل بين الابن والأب ما مطلوب تصير، خصوصا قبل النوم، بس ما مطلوب تصير.
1: صحيح.
0: وبدو يتعامل واحد مع الأمور بشكل يومي بدون ما تأثر على صحته، يخفف من حدتها ويحافظ على صحة قلبه وشرينه.
2: دكتور بس في عنا سؤال من مستمع، هل أعراض الدبحة مختلفة بين الرجال والنساء ولا نفس الأعراض؟
0: بتختلف. سؤال جدا حلو. بتختلف إلى حد معين. النساء طريقة رد الجهاز العصبي تاعهم على الدبحة منا مثل الرجال بطريقة حادة، الوجع مثل بلاطة على الصدر نحو أمرار بتجي مور فيج، يعني بتجي ما بتجي بعوارض الكاملة، ممكن ما تجي مثل بلاطة أو ممكن ما تضرب على الرقبة أو الكتف أو الحنك، يعني بتعمل less pronounced، يعني بتجي أغرب، يعني ممكن الحكمة يطنشوها لهالوجع، يعني خصوصا كثير نسوان بيكونوا ستريست هالأيام وعوارضهم منا نفس الشيء مثل الرجال، يعني أخف ظهورا، فممكن تطنش بين هيك. حتى عند النسوان اللي عنده ريسك فاكتورز اذا حسوا باوجاع بالصدر لو doesn't fit the picture، لو منا 100% مثل وجع الذبحه، كمان مطلوب يتوجعوا على طوارئ، يعملوا اقل تخطيط وفحص دم.
2: الدكتور محمود كلش شكرا كثير على المعلومات المهمه اللي اعطيتنا اياها، وقلنا لقاءات تانية معك ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا، والله يبارك بكم.
2: امين. يعطيك العافيه. في امان الله.

0: صراحة في أسئلة كتير من المستمعين للدكتور محمود كلش عم يبعتولي على الخاص, وفي أسئلة على رقم الإذاعة. أنا بوعدكم إن شاء الله بنرجع بنعمل فقرة مع الدكتور محمود نسأل فيها هذه الأسئلة. أسئلة دايما يعني بتنطرح من الناس,
1: أسئلة المتابعين
0: صحيح. عن القلب وصحة القلب وليش هيك وليش هيك. إن شاء الله يعني بركي أسبوع جاي بنرجع بنستضيف الدكتور محمود
1: إن شاء الله. كمان بدي صبح على ست أماني الحسين, عم بتقول والدتي رحمها الله زعلت على خي اللي توفي وصار عندها مشاكل بالقلب وكمان هي توفيت. اللهم أبدلها دهرا خيرا من دارها آمين. منه موضوع مسحة فعلا, هو موضوع كبير ومثل ما ذكر الدكتور ما مطلوب نغفله أبدا. وبوصي كل اتنين زعلانين من بعض, كل اتنين هيك في مشاكل بينهم وبين بعض, خليهم يحلوها ولا أنه يناموا زعلانين. فلذلك تراضوا تسامحوا طيبوا خاطر بعض وما تكفوا, لأنه قديش نعيش بهالحياة يعني هن هالكم سنة, خلينا نعيشهم برواق وبسلام.
0: هلا يمكن كم سنة يمكن كم لحظة يعني
1: الله أعلم, يمكن كم لحظة صح.
0: طيب خلينا ننتقل لسؤال اليوم. سؤال اليوم مهضوم كتير,

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم كتير مهضوم.
1: شو سؤال اليوم؟
0: بغيركم جو بأول الأسبوع. بدي إياكم توصفوا أسلوب سواقتكم للسيارة أو الدراجة النارية بكلمة أو جملة.
1: أيوة.
0: يعني وصفوا لنا كيف أسلوبكم بسواقة السيارة أو الموتور بكلمة أو جملة. هلا اللي ما بيسوق شو بدنا نحول له؟ وصف لنا كيف
1: بسيكلات، كيف تسوق البسيكلات.
0: بعتوا لنا أجوبتكم على رقم الواتساب 0166-7602، وفيكم كمان تكتبوا لنا بالتعليقات كيف بتصفوا أسلوب قيادتكم للسيارة أو الموتور بكلمة أو جملة.

0: فبلشت الأجوبة توصلنا. مصطفى زياني بيقول سؤ عنك وعن غيرك بأدب وحذر.
1: أيوة.
0: فعلا وخاصة للأسف بلبنان بدك تسوق وتنتبه على غيرك وإخ يعني جماعة الموتوسيكلات
1: ما بتعرف أنت بتنطل لك هالموتور
0: جماعة الموتوسيكلات
1: بيجيلك شي ولد من هون
0: يعني أكيد أنا ما عم بشمل الكل
1: نعم.
0: بس يعني الأغلب من وين جايبين هالثقة؟ من وين جايبين هالثقة؟ بتطلعوا من المفرق ما بتطلعوا مين جاي
1: وبإيده الموبايل
0: وبإيده
1: أو عم ياخد أوردر أو عم
0: يعني
1: يطلع بالواتساب
0: عم تبلينا نحنا يعني
1: نعم.
0: أنا من يومين رفيقي صديق لقالي كان يعني فايت بمفرق مع السير هو فايت مع سيره ولقز بيتفاجأ بموتوسيكل مأسرع يعني سرعة رهيبة وبيخبط فيه بطيره وطيره كان مات الزلمة. طب ما أنتوا عم تسبق عم تبلونا لقلنا نحنا رجاءا يعني ديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا اطلعوا على المفارق أنتوا طالعين من المفرق بتكونوا طالعين بعكس السير وما عم تطلعوا
1: صحيح
0: سبحان الله هذا الشيء بيقهر
1: واللي قاله أستاذ مصطفى تماما صحيح وهيدي الحقيقة بدك تسوق عن حالك وبدك تسوق عن غيرك يعني أنت بدك تلتزم بقوانين السير وبدك تراعي كل هيدي التفاصيل كمان وبدك تراعي أنه ممكن حدا يطلع لك فجأة مين كيف ليش بك تتوقع المفاجآت
0: طيب سوزان عم تقول أنا سواقتي رزينة زينة
1: كتير حلو خاصة إذا في أولاد يعني بالسيارة بتكون كتير تديروا بالكم ولا تأخرتوا 5 دقايق عن مشواركم أنه أوكي ما بيأثر بس توصلوا بخير وسلامة. ليال حرب بتصبح علينا وبتحيي جوزها خليل شماس وكمان عم تقول الواحد بده يسوق عنه وعن غيره
0: صح. أما أم أويس مريحة راسة قال أنا ما بعرف لا سوق سيارة ولا بسيكلات ولا حتى موتوسيكل
1: رياحة نفسية صدق حدا يسوق فيك خلص أنت روحي مع حدا. إيمان فراج السواقة ذوق فن وأخلاق يسعد لي صباحكم تحية لإلكم ولزوجي ولولادي ذوق وفن وأخلاق 100% وقديش بتشوف عكسهم تماما على بعض الطرقات يعني مثلا اللي ماشي ومفكر الطريق طريق البابا مثلا أو أنه بس أنا اللي بسوق وأنه شايف حدا حوالي أو مثلا بصير بيرمي أشياء من السيارة على الطرقات أو يعني الحركات المش مقبولة ومن لائقة بالشارع وبالأماكن العامة يعني في كتير أمور حقيقة بدنا ندير بالنا عليها وبدنا نتنبه لها فمهم كتير الذوق والفن والأخلاق.
0: في أشخاص بيوقفوا بنص الطريق كرمال بدون حدا يناولهم الغرض من محل هلا نحن أكيد بنطول بالنا على بعضنا وإنه هيك بس أنت يا مسيو أو يا مدام إذا عايزين توقفوا على جنب لتلبوا يعني لتجيبوا طلبكم وقفوا على جنب وقفوا لك بنص

0: الطريق، ما في ناس بتكون مستعجلة
1: وما فيك تمرق وما فيك ما فينا نمرق
0: كأنه الطريق لقلن. طب ما الواحد بده يكون مثلا قد يكون رايح على مستشفى، قد يكون متأخر على دوام شغله، فيكن توقفوا على جنب وتعملوا اللي بدكن اياه، بس ما توقفوا بنص الطريق.
1: اي صحيح صحيح. كمان اللي بيجوا امرار مخالفين او جايين بعكس السير وانت عارف انه هيدا الطريق لك وماشي في امان الله، فجاه بيطلع لك حدا، لا والقصه انه ما بيرضى يرجع، انت اللي بدك ترجع لي وبتعلق بقى القصص. فلا خلينا نتقيد اكثر واكثر بالنظام.

0: وإذا الناس بدها تسأل شو سبب ازدحام السير الكبير بلبنان، حسب الدراسات السبب الثاني وراء الازدحام السير هو المخالفات واستهتار السائقين. نعم. يعني عدم الوقوف العشوائي المزدوج لهذا اللي بتصير
1: هلا في الصف الثاني،
0: هلا صار صف ثالث، صار في صف ثالث، واستخدام الهواتف أثناء القيادة كمان سبب كبير بيؤدي لازدحام السير.
1: أكيد هذا الموضوع كتير خطير، فلذلك بدنا نتنبه له. بدي صبح على ست أمان، يسعد صباحكم. هدى كمان يسعد لي صباحكم، مولد مبارك، تحياتنا لإلكم. أماني بتصبح علينا وعلى كل المستمعين وخاصة زوجها وعبد الرحمن ومن منبريكم، بدي عايدهم بالمناسبة اللي مننطرها كل سنة. خلود الحسين كمان يسعد لي صباحكم، إيمان وعلي ومولد مبارك.
0: هلأ عم ينصحوني قال جيب سكوتر على الكهرباء وجربه، قال كتير منيح. هلأ بأوروبا كتير دارج، بس ما بعرف
1: حلو لبنان سكوتر على الكهرباء
0: قديب، لبنان الطرقات مجهزة انه نحن نسوق سكوتر على الكهرباء، يعني ما انه ما بعرف
1: في كهرباء. كيف منشرجها؟
0: منشرجها لما تيجي الكهرباء، هاد نص ساعة بتحط البطارية. طيب عائشة الأسمر من المدينة المنورة بتسلم علينا،
1: أهلا
0: وبتوجه تحية لأسرة الإذاعة وزوجها وولادها وأهلها بلبنان، ونحن بما أنك أنت عند الحبيب ما تنسينا من الدعاء، وإذا قدرت تسلمينا على الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. كمان بالنسبة للإجابات اللي عم تراسلونا على 01 66 76 02، نادية بغدادي عم تقول السواقة بدها كتير صبر وانتباه.
0: نعم.

0: بوجه تحيه للمنشد عثمان صعب اللي عم بيسوق عم يصور لنا فيديو. تفضلوا ها
1: اثنين نعم. سوا
0: شو يا عثمان
1: بعدنا عم نحكي
0: شو قصدك بهالفيديو اللي بعته؟ تحيه كبيره لعثمان اشتقنا له.
1: تحيات له اكيد. هون في حدا كمان ما بعرف مين هلا بيبعثوا لنا اسمهم، بحس حالي سوبرمان انا عم بكتب التعليق وعم سوق. كيف طب انه كيف بتركزوا حقيقة كيف بتركزوا؟
0: هلا انت ما بتعمليها ايمان؟
1: هلا بالكثير الاشياء اللي كثير طارئه لابد اني جاوب
0: اوقات
1: بس بالعاده لا
0: بس لا ينبغي اكيد
1: اكيد بس امرار بكون حامل التليفون مثلا او حاطينه لنفتح المابس مثلا او شيء او هيدا فاكيد بتستعمل التليفون بهيدا الكيس وبتدير بالك والى اخره. بس كمان بدي من الاخرين اللي بيشوفوك حامل التليفون ما معناتها انت عم تطق حالك او انت عم تحكي مع اكس وايجراك وتعمل شاتنج. في امرار بتكون عن جد معك اتصال ضروري او معك شيء بدك تعرف المكان الفلاني، فما كل حدا حمل التليفون بيكون في شيء يعني بس هيك تسلية أو لا. فلذلك بدنا ندير بالنا على بعض، نسهل الطرقات لبعضنا البعض، والأخلاق نحافظ على الأخلاق وعلى الألفاظ الملافي السعد.
0: نعم، حتى أنه مثلا بدي أقول إذا اضطر الواحد يبعث رسالة طارئة أو هيك في صفة
1: على اليمين
0: يصف على جنب يبعث اللي بده اياه، وحتى اذا بده يدور الماب اذا رايح على مطرح يدور الماب ويشغلها قبل ما يسوق
1: 100%.
0: وفي ستاندات هلا بتنحط على التابلو
1: بتسهل عليك
0: بتحطها بتسهل عليك الامور كلها يعني.

0: أسماء خالتك عم تقول أنا بسوق وعيوني 10/10 من غيري, خاصة إذا شافوني مرة عم سوق فبصير بنزرك أكتر. له له له له
1: أنا أهل شيء ناس أنه بضيقوا, وخاصة على الستات لما بيكونوا عم بيسوقوا. كمان أنتوا يا ستات ديروا بالكم على الأنظمة وعلى القوانين وما تخالفوا, يعني كل هول الأخبار راعون. الحاج وسام كمان أسعد الله صباحكم بيصبح علينا, تحياتنا لألك حاج. كمان في نوعين من اللي بيسوقوا, في عندك النوع اللي بيضلوا ماشي على اليمين منه مستعد ابدا يستغني عن اليمين, في عندك اللي لا بيضلوا ماشي على الشمال سريع بطيء بس انا بدي امشي على الشمال. ما هو خط الشمال للسريع انه اشهل لك نكزه يعني.
0: ايه بتلاقيه مثلا ماشي على الشمال بالاوتوستراد وعلى مهله
1: صح
0: يعني, والناس اللي وراه عم تزمر هو ولا
1: بيغمز له بيزمر له ما في حدا. طب انه قلوب على اليمين خليك على اليمين
0: صح. لما بده يسرع او مثلا لمنه مستعجل اكيد مش مع السرعه, بس في خط اليمين هو للناس اللي هي على مهله.
1: نعم صح.

بعد الفاصل عناوين الصحف وأيضا ضيفنا بقصة وعبرة الشيخ الدكتور أحمد عجور بده يحكي لنا عن المولد، فما تروحوا لبعيد.

0: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.
1: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: نداء المعرفة.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. إنسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، ألواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، أساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع أنواع الحشرات وبيع أدوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل أنواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 24 من آب 2026 الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت تعقيدات المناطق التجريبية تنتظر مكوكيات كليرفيلد توقعات سلبية للبنك الدولي حول آثار الصراعات.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. عون يطيح بالدستور، تفرد باتفاقات سيادية، أمريكا ترفض أي دور أممي، وروما تنتظر موقف حزب الله، إيران تلوح بالقنبلة.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت تعاون ثم هيكل، لماذا الأنظار إلى روما؟ براك يشعل الداخل وإيران تلوح بالقنبلة النووية، الحرس الثوري يجدد تهديده، وقائد الجيش الباكستاني إلى طهران.

ونتابع معنوين صحيفة البناء. هل يعلن ترامب الإنزال مع زيارة الجنرال منير لطهران وتهديدات رضائي؟ تصريحات براك لضبط نتنياهو مهدت اجتماع الشيباني غوبمان ومسار التفاوض. تصعيد في غزة ومواجهات في الضفة وتساؤلات عن معركة علي الطاهر وتداعياتها.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت واشنطن على خط إنهاء وضع علي الطاهر دبلوماسيا هيكل في روما لبحث المناطق التجريبية، وبراك ينفي التفاوض مع حزب الله. قائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم محاولة عاجلة لاحتواء التأزم الكبير. ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي اليوم في القصر الكبير، الشراكة الاستراتيجية أولا. الشيباني ومدير الموساد التقيا وجها لوجه لاحتواء التصعيد.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: لبنان يتمسك بالمفاوضات وإسرائيل مستمرة في اعتداءاتها. الرئيس الشرع على طريق سلام الرئيس سادات. قنوات اتصال سرية ونفي معاداة أنقرة. إسرائيل تحاول احتواء التوتر مع تركيا.

وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: الراعي لبنان لا يقوم بقرارين، هيكل في روما لا مشكلة في لجنة التحقق.

نختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. إيران تحذر من دفعها نحو القنبلة النووية. السعودية وفرنسا نحو شراكة استراتيجية أعمق. سوريا وإسرائيل تتحركان لنزع فتيل التوتر. حزب الله يبقي الباب مفتوحاً لتواصل مباشر مع واشنطن. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: هذا البرنامج برعاية

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. بعدنا مكفيين بفقراتنا، بعد شوي حيكون عنا قصة وعبرة. الشيخ الدكتور أحمد عجور حيكون معنا مباشرة على الهواء ليحكي لنا قصة عن المولد، وكمان هيك يعني يكون معنا على الهواء. شو عنا إيمان؟

0: قبل ما نقوم بقصة وعبرة، شو رأيك يا إيمان تطبخي لنا طبخة سريعة؟
1: يلا منطبخ.
0: طبخة على الماشي يعني، هي
1: طبخة هيك سريعة مش محسوبة، عرفتوا يعني هيك سريع. شيء سريع، يلا الجنريك.
2: طبخة اليوم،
1: طبخة سريعة. أنا لما بدي أطبخ شيء سريع ما إلي إلا شو، الباستا السريع. منجيب الباستا وبعدين ما بدها كتير وقت.
0: افتحي مدام هالكيس سلقيهم
1: لا هالمرة ما رح نسلقه، مش حنسلقه، وحنعمله بطريقة تانية. حنجيب كيس الباستا أكيد، منحطه بالكسرول أو بالمقلي أو بالشي اللي بدك تطبخي فيه، يعني عناشف بعد ما حطينا له مي، ما حطينا شي، حطينا المعكرونة أوكي، قطعنا الفليفلة مكعبات صغار حطيناهن فوقهن. من بعد ما نقطع الفليفلة كمان، الفليفلة ألوان، فيك أخضر وأحمر وكل الألوان اللي بدك إياها. منقطع البندورة، منقطع البصل، وانتبهوا كلهم عم نديرهم فوق شو الباستا اللي هي بعدها يابسة. كمان سن توم منحط لها صلصة، يعني رب البندورة، وكمان فينا مكعب مرق الدجاج فينا نحطه، رشة ملح، وهون من بعد أكيد البهارات اللي انتو بتحبوها، البهار الأبيض، أي بهار انتو بتكون إياه، بهار التوم وبهار البصل. منحط لها شوية زيت زيتون، وبعدين منحط لها غمرة ماي ومنغطيها، منتركها أكيد منقلبهم كتير منيح ومنتركها لحتى تستوي. وهيدي هي طبختنا لليوم، وسريعة وسهلة وكتير طيبة. صحتين وهنا.

0: الصواعبرة اليوم مش أنا اللي رح أقولها، اللي رح يقولها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. أهلا وسهلا فيك الشيخ أحمد.
1: الله يبارك فيكم.
0: يعني ما شاء الله لنا زمان ونحن مننطر هيدا اللقاء، وخاصة أنه معنا بقلب استوديو إذاعة نداء المعرفة. وقصتنا لليوم مثل ما ذكرت حضرتك أنت اللي رح تقلنا إياها، فتفضل الهوى لألك.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. موسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني القصة حتكون عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قبل ما نقول القصة منقول الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. بما أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، فأمته
0: أفضل الأمم،
1: أفضل الأمم. وربنا تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمنقول الحمد لله بسبب إيمان الشخص بسيدنا محمد هذا معناه يدخل الجنة. الله. أنه آمن بالله ورسوله محمد، هذا سبب دخول الجنة. أما قصتنا اليوم، ورد في الحديث أن أناسا أتوا قافلة قرب المدينة المنورة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. هم كانوا من المسلمين ولكن لم يروا رسول الله من قبل، فما عرفوا أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأى جملا فقال لهم بكم تبيعون هذا الجمل؟ قالوا بكذا من التمر. فاشترى منهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجمل مقابل تمر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبضهم الثمن في الحال، إنما استاق الجمل، أخذ الجمل. هم بعد ذلك تلاوموا فيما بينهم، قالوا كيف تركتم إنسانا لا نعرفه يأخذ الجمل يستاق الجمل ولم يقبضنا الثمن، وهم ما عرفوا أنه رسول الله. فقالت امرأة فيهم لا تتلاوموا، يعني لا تخافوا، هذا رجل والله ما رأيت أشبه وجها بالقمر ليلة البدر منه.
0: الله.
1: معناه يظهر أنه لا يخون، يظهر أنه أمين. ففي هذا قال القائل لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك عن خبره. ما معناه؟ معناه لو لم تكن له معجزات عليه الصلاة والسلام منظره يدل على صدقه.
0: يا حبيبي يا رسول،
1: هذا إذا بدنا نحكي عن جمال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن القصة بالعبرة أنه الرسول لم يقل لهم أنه رسول الله. لماذا؟ لأنه لو قال لهم أنا رسول الله لن يأخذ منه الثمن.
0: نعم.
1: أما اليوم بتلاقي البعض العكس، يوهم الناس أنه من الصالحين ليحصل على أموال الناس. فهذا الذي هو بصفة يدعي صفة فاضلة ليست فيه، يدعي صفة فاضلة ليست فيه، والناس ما أعطوه هذا المال إلا لأنهم يظنون أنه متصف بهذه الصفة الفاضلة، لولا ذلك لا يعطونه. هذا حرام عليه يأكل هذا المال. من يدعي الفقر فيأخذ المال من الناس باسم الفقر وهو ليس فقيرا، حرام عليه أن يأكل هذا المال. هكذا كل صفة فاضلة ليست في الشخص، ليس له أن يأخذ المال من الناس وهو يعلم أنهم ما أعطوه المال إلا لأنهم يظنون أنه بهذه الصفة الفاضلة. نرجع جمال الرسول عليه الصلاة والسلام. موسم مولد ما فيك تطلع منه يعني. قالت إحدى الصحابيات، قيل لها صفي لنا رسول الله. يعني هالسؤال صفي لنا رسول الله، فاختصرت سؤالت قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة.
0: الله,
1: الله أكبر.
0: الله.
1: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. أبو هريرة رضي الله عنه قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: لم أرى قبله ولا بعده مثله في الحسن والجمال. وقال: كأن الشمس تجري في وجهه. البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا من حيث الجمال. شيخنا اللي علمنا حب الرسول ذكرنا عن وعلقنا أكثر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, قيل له: مولانا لو تصف لنا رسول الله, يعني أعطينا جملة إذا واحد فكر فيها حقيقة. قد الواحد منا شايف وجوه,
0: نعم,
1: من وقت ما ولد لليوم, اللي سافر واللي ما سافر, من الحياة العامة الاجتماعية قديش شايفين وجوه, بتقلي وجوه يعني بالآلاف قد يكون,
0: نعم,
1: ما هيك؟
0: نعم.
1: فلما قيل لشيخنا صف لنا رسول الله, قال: أحلى من كل من رأيت.
0: الله.
1: انتهى. أحلى الله. من كل من رأيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد مرات بيسمع, يعني لا سيما الأولاد الشباب البنات, أنه يعني بيعرفوا عن أشخاص هني بهمهم, يعني بيتابعوا أخبارهم مثل البلوجرز بالفوتبول وبالرياضة وآخره. ولكن لو سألتوا عن سيدنا محمد كيف كان رسول الله, بيتأسف الواحد أنه مرات في ناس أو كثير في ناس لنقول لا يعرفون, لم يسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كله بركة, كله بركة. أحد الصحابي مرة اسمه عمرو بن أخطب استسقى رسول الله, طلب ماء للشرب, فعمرو بن أخطب أتاه بإناء فيه ماء,
0: نعم,
1: فرأى فيه شعرة, فعمرو بن أخطب ماذا فعل؟ فرفع الشعرة لأنه أراد أن يعطي هذا الماء للرسول. فلما رأى الشعرة رفعها وقدم الماء للرسول, فالرسول دعا له. لو سألتيني بما دعا له,
0: نعم,
1: قال: اللهم جمله.
0: يا عين.
1: اللهم يا عين. جمله. فصار عمره 92 أو 93 سنة ولم يشب في شعره في رأسه شعرة بيضاء.
0: يا الله.
1: 93 سنة ما في بياض. فما كفاية.
0: نعم.
1: أستاذ علي. 93 سنة. 93 سنة بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الله عليه وسلم.
1: دعاء الرسول, نحن نحكي عن دعاء الرسول.
0: نعم.
1: امرأة صحابية بدنا نحفظ اسمها, اسمها بهية البكرية. بهية البكرية. قالت: وفدت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال, يبايع الرجال ويصافحهم, ويبايع النساء ولا يصافحهن. هذا الدليل أنه كمان أن الرسول ما كان يصافح النساء, وحكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام.
0: حرام.
1: المهم بهية البكرية, عم عيد اسمها أصلا, دعاها رسول الله. قالت: فدعاني فمسح على رأسي, كان عمره قريب 6 سنوات, ودعا. فهذه بهية بعد ذلك صارت شابة وتزوجت وولدت 60 ولدا.
0: ما شاء الله.
1: ولدت 60 ولدا, استشهد لها 20 من أولادها من الذكور, فبقي لها 20 من الذكور و20 من الإناث.
0: الله.
1: بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وجمال الرسول بطريق الهجرة, أستاذة إيمان مذكرة ما حكينا أن الذي هاجر مع الرسول كان معه أبو بكر الصديق. فبالماضي ما كان في أوتيل بالطريق,
0: نعم,
1: ولا موتيل ولا أوتيل,
0: نعم.
1: فنزلا بخيمة امرأة هي اسمها أم معبد, فطلب منها شيء حتى يشرب, فكان عندها شات ليس فيها لبن بالمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده على ضرعها ودعا, فخرج الحليب من هذه الشات فشربوا, ثم أكملوا بالسفر. فعاد زوج أمي معبد فقالت له: جاءنا اليوم رجل هو أحلى الناس وأحسنهم، هو أحلى الناس وأحسنهم من بعيد، وأبهى الناس وأحلاهم من قريب. All cases. كل الأحوال من بعيد أحلى الناس، من قريب أحلى الناس. فقال زوجها: لعل هذا الرجل الذي تحدث الناس أنه أتى بهذا الدين. فكانت نعرف القصة أنه أسلمت أم معبد وأسلم زوجها. فواحد ما بيشبع لما يحكي عن جمال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يرزقنا رؤيته في المنام مع السامعين ومتابعين إذاعة نداء المعرفة. أما الكلام عن المولد
0: شيخي، أنا بدي أسألك سؤال قبل ما تختم. شيخي، نحن منحب النبي عليه الصلاة والسلام، نعشق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن منحب نحتفل بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوا لك البعض أنه الاحتفال بالمولد بدعة. طب هدول كيف بدنا نجاوبهم؟ شو بنجاوبهم؟
1: من أسهل ما يكون.
0: اللي شيخ
1: هل كل أمر الرسول لم يفعله بيكون حرام شيء؟ لا.
0: نعم،
1: ترك الفعل لا ما بدل على أن هذا الأمر حرام.
0: صح.
1: بس في شغلة هني أوريدي عندهم إياها موجودة، وهي أن المصحف أيام الرسول لم يكن منقطا، يعني الباء ما كان فيه تحت نقطة، والتاء ما كان فوق نقطتين، والجيم ما فيه تحت نقطة، والخاء ما فيه فوق نقطة. هذا اسمه التنقيط.
0: نعم.
1: حتى الشكل الضمي والفتحة والكسرة والسكون، حتى كتابة على حاشية أوراق المصحف ربع الحزب نصف الحزب
0: ما كانوا،
1: هذا ما كان. حتى العلامة عند رأس كل آية ما فيه مثل دائرة صغيرة بحط بقلبها رقم. كل هولي أيام الرسول ما كانوا.
0: نعم.
1: طب لما ينطبع المصحف اليوم مع هول ولا من دونهم؟
0: معهم.
1: معهم. طب هذا شيء ما فعله الرسول. هل قال الرسول انقطوا المصحف؟ لا.
0: لا.
1: طيب هل فعله أبو بكر؟ كمان لا. هل فعله عمر، عثمان، علي؟ طب هل فعله الصحابة؟ كمان لا. لأنه أول من نقط المصحف رجل من التابعين. يعني ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الرجل الله ألهمه فعمل هذا تنقيط المصحف.
0: نعم.
1: ولم يعترض عليه أحد على مر السنين. طب هذا فعل، هذا الرجل فعل هذا الفعل والرسول ما عمله ولا الخلفاء الراشدون عملوا وما أحد حرمه، بل هن اللي بحرموا أنفسهم بيطبعوا المصاحف مع الشكل ومع النقط.
0: نعم.
1: فإذا كما أنه هذا لا يعترض عليه، كذلك احتفال المولد لا يعترض عليه.
0: ما شاء الله عليك.
1: كل عام وأنتم بخير. الله يرزقنا من بركات المولد.
0: اللهم آمين.
1: ونشكر إذاعة نداء المعرفة ما بس على الاستضافة، على كل الأعمال عم تقوم فيها
0: إذا
1: كان موسم المولد وبعد موسم المولد.
0: أكرمكم
1: الله. بارك الله فيكم.
0: بدي أشكرك كثير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور، وكل عام وأنت بألف خير.
1: بارك الله فيكم.
0: إذا متابعينا الكرام، لهن بينتهي لقاءنا معكم. ملتقانا يتجدد بإذن الله غدا الثلاثاء. أستودعكم الله.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
5: أكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: أها.
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار صناعة غرف نوم للكبار والصغار غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية كراسي مكاتب وكراسي حلاقة صالونات جلدية مكتبات تلفزيون مطابخ حديثة وأكسسوار تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم شركة صدقة للتجارة والصناعة شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
9: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
10: رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف مع

تعلموا القرآن الكريم، وهذا تفسير سورة فصلت على مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ما ذكر من صاعقة عاد وثمود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، تعظموا على نبيهم بغير حق لما خوفوا بالعذاب، وقالوا من أشد منا قوة، كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقلع الصخرة من الجبل بيده. أولم يعلموا علما يقوم مقام العيان أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أوسع منهم قدرة، لأنه قادر على كل شيء، وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره تعالى. وكانوا بآياتنا يجحدون، كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع الوديعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، عاصفة تصرصر، أي تصوت في هبوبها من الصرير، أو باردة تحرق لشدة بردها من الصر وهو البرد، وهي الدبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. رواه البخاري ومسلم. الدبور ريح تقبل من جهة المغرب، والصبا الريح التي تهب من مطلع الشمس. ثم قال الله عز وجل: في أيام نحسات، مشؤومات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وهو الذل والفضيحة، ولعذاب الآخرة أخزى، أي أشد فضيحة، وهم لا ينصرون، من الأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم. ثم قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم الرشد، فاستحبوا العمى على الهدى فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، داهية العذاب المهلك المهين، بما كانوا يكسبون، بكسبهم، وهو شركهم ومعاصيهم. ثم قال ربنا تعالى: ونجينا الذين آمنوا، اختاروا الهدى على العمى من تلك الصاعقة، وكانوا يتقون، اختيار العمى على الهدى. ثم قال الله جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، أي الكفار من الأولين والآخرين. ذكر عذابهم في الدنيا ثم عذابهم في الآخرة، فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم، أي يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم. وهي عبارة عن كثرة أهل النار، أي فهم مع كثرتهم وتفاوتهم لا يكونون مهملين، بل يحبس أولهم على آخرهم إذا تفرقوا. وهذا الوزع، أي الحبس، على سبيل العقوبة. ثم قال الله سبحانه: إذا ما جاءوها، صاروا بحضورها، شهد عليهم سمعهم، أي آذانهم، وأبصارهم، أي عيونهم، وجلودهم، شهادة الجلود بالملامسة الحرام، بما كانوا يعملون، بهذه الأعضاء. وذلك إذا جحدوا بألسنتهم وقالوا كما ذكر الله تعالى في سورة النحل: ما كنا نعمل من سوء. ثم قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما تعاظمهم من شهادتها عليهم، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، من الحيوان. والمعنى:
أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله.

0: الذي قدر على إنطاق كل حيوان، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هو قادر على إنشائكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه. ثم قال الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم، لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهو الخفيات من أعمالكم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلك الظن هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين من الهالكين. ثم قال الله جل جلاله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي إن صبروا أو لم يصبروا لم ينفعهم الصبر ولم ينفكوا به من الثواء أي الإقامة في النار، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يطلبوا الرضا فما هم من المرضيين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم، قدرنا لمشركي مكة، وقيل سلطنا عليهم قرناء، أخدانا من الشياطين جمع قرين، والخدن والخدين الذي يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات، وما خلفهم من أمر العاقبة وأن لا بعث ولا حساب. فقيل ما بين أيديهم الآخرة لأنها أمامهم، وما خلفهم الدنيا لأنهم يتركونها، وقيل هو على القلب، وقيل ما بين أيديهم الدنيا لأنها حاضرة لهم، وما خلفهم الآخرة لأنها من بعد هذا تأتيهم. وحق عليهم القول، كلمة العذاب، هو قوله تعالى في سورة صاد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي تحقق هذا الوعد فيهم، في أمم، في جملة أمم قد خلت مضت من قبلهم، قبل أهل مكة، من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هو تعليل لاستحقاقهم العذاب، والضمير لهم وللأمم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا، أي مشركو قريش، لا تسمعوا لهذا القرآن إذا قرئ والغوا فيه لعلكم تغلبون، وعارضوه بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته. واللغو الساقط عن الكلام الذي لا طائل تحته، أي لا فائدة منه. ثم قال الله تبارك وتعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، يجوز أن يريد بالذين كفروا هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغو خاصة، ولكن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم. والعذاب الشديد قيل في الدنيا، وكان ذلك يوم بدر. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي أعظم العقوبة على أسوأ أعمالهم وهو الكفر. ثم قال الله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله، ذلك إشارة إلى الأسوأ، النار لهم فيها دار الخلد، أي النار في نفسها دار الخلد، كما تقول لك في هذه الدار دار السرور، وأنت تعني الدار بعينها، جزاء، جوزوا بذلك جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، بسبب جحودهم في الدنيا بآياتنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا، الشيطانين اللذين أضلانا من الجن والإنس، لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي. ثم قال الله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال الرازي: وقيل هما إبليس وقابيل، لأن الكفر سنة إبليس، والقتل بغير حق سنة قابيل. ثم قال الله تعالى: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، في الدرك الأسفل في النار جزاء إضلالهم إيانا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الحال والعافية والفوز بالفردوس الأعلى. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، واجعله حجة لنا يوم القيامة، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والـ4 24، 25، و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

أهلا بكم. شن طيران الحرب الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات عنيفة استهدفت إحداها محيط مرتفعات علي الطاهر قبل أن يجدد غاراته على المنطقة. وأغار طيران الحرب الإسرائيلي على منطقة النبطية الفوقة وكفر رمان في ظل تصعيد جوي متواصل على عدد من المناطق الجنوبية. في إطار المفاوضات تتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة في روما خلال شهر أيلول وسط أسئلة متزايدة حول قدرة المسار التفاوضي على تجاوز تعثر الجولة السابقة ومدى استعداد الجانب الإسرائيلي للانتقال إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. من جهة أخرى سارع المبعوث الأمريكي توم باراك إلى توضيح موقفه من ملفي الجولان والمفاوضات اللبنانية قائلا أنه لم يقترح إشراك حزب الله وإيران على طاولة تفاوض جديدة مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الحكومة اللبنانية بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة. ونفى باراك أن يكون كلامه السابق دعوة إلى فتح طاولة تفاوض جديدة مع الحزب أو إيران موضحا أنه كان يصف تعقيد المشكلة القائمة لا يقترح تغيير هوية الأطراف التي تتفاوض معها واشنطن. دوليا هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لإقرار عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين بحسب رويترز. بدورها توعدت إيران بوقف كل صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكية مؤتمرا صحفيا الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز بحسب رويترز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد جيش باكستان التي تتوسط في جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيزور طهران اليوم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الدفاع الروسي اليوم استهداف 10 مستودعات للمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني وناقلة وخزانات وقود ومحطة كهرباء فرعية في ميناء يجني قرب أوديسا الليلة الماضية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

كمان تحية لك مجد على الهندسة الصوتية، دايما بترافقنا بأجواء حلوة وممتعة. صار وقت نبلش، وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا، منادي يكون ترافقونا بهالصبحية من نغم الصباح.

وكل يوم جديد هو بداية أمل جديد وأيضا صفحة جديدة بحياتك وفرصة لإلك لتصلح ما أفسدته بالأمس.

ومع أحلى موجي رح نبدأ صبحيتنا لليوم ونقول يا ترى شو جهزنا لكم فقرة تسمعونا وتابعونا.

بداية إذا بدك تصحصح اسمعنا واترك الباقي علينا. من يوم ليوم وأيضا انتقينا وأيضا انتقينا لكم كلمات من ذهب. من يوم ليوم من يوم كمان جهزنا لكم بعض الخبريات. وبفقرتنا الصحية كتير من الناس بحاولوا يعملوا دايت وينزلوا وزنهم ولكن دون جدوى، شو الحل؟ دكتورة ميساء طرابلسي اختصاصية تغذية وصحة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية عند الجواب. العائلة كنز كبير، هذه فقرة أنا وعائلتي. شو معنات هالكلمة وهالكلمة؟ اسمعونا بكلمة ومعنى. من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام للأزواج، اسمعونا بفقرة رسول الله أوصانا.

0: وهلأ إذا بعدك ما صحصحت اسمعنا وترك الباقي على مين؟ علينا. صحصح فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
1: إيه إذا ما عم صحصح شو بدي أعمل؟
2: يلا قوم صحصح بلشنا.
0: رح بلش بأمر حلو وهو الحب. حلو الواحد يكون محب ومحبوب، مين منا ما بيتمنى هالشي. الحب عبارة عن طاقة إيجابية بتخلي الإنسان يعيش حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي. يعني الموضوع واسع جدا والكلام فيه كتير، بس خلينا نبلش من لما تفيق من النوم وتلمس مظاهر الحب بين أهلاتك أو عيلتك، فهيدا الشي بخليك تفيق مصحصح وبطاقة عالية. وقد يتساءل البعض كيف بقدر اكسب قلوب الناس. رح دلك على امر كتير مهم وهو حسن الخلق والصبر والاحسان. ورح الفت نظرك انه البعض بيظن انه كترة المال والاهتمام المبالغ فيه بالمظهر الخارجي هو اللي بيجذب الناس لشخصيتك، وهيدا الشيء مش صحيح 100%. رح اعطيك بعض المفاتيح لحتى تكون صاحب شخصية جذابة، يعني المطلوب يكون عندك عدة نقاط. من هالنقاط انه يكون عندك تواضع وتكون صادق مع نفسك ومع غيرك، كمان يكون عندك ثقة بنفسك، وايضا الوجه البشوش مثل زميلنا مجد، كمان دائم البشاشة. ايضا الوجه البشوش له تأثير كبير مع الناس اللي بتتعامل معهم، فما تكون دائم العبوس. كمان من النقاط المهمة ما تتحدث بأمور تافهة حتى ما يمل الشخص اللي قاعد معك منك، ومن المهم تختار كلماتك بدقة مع نبرة صوت هادية من دون صراخ أو صوت عالي بينفر الناس. من المهم كمان أنه تبتعد عن التفاخر المستمر بالذات أو كثرة الحديث عن الإنجازات الخاصة والمشاكل الشخصية. ولما بتفيق من النوم وبتحمد رب العالمين على كل النعم اللي أنعم فيها عليك، وبتنوي أنك تعمل الخير مع القريب والبعيد ابتغاء مرضات الله تعالى، ساعتها بتشعر براحة وبتتشجع أنك تنطلق لعملك وتكمل نهارك بهيدي النية الحلوة. وهلأ صحصحت أو بعد؟
1: ايه هلأ بلشت صحصح.
0: شفت كيف؟

0: يا حبيبي. انشوا دي رائعة، خليكن معنا لأنه اخترنا لكم كلمات من ذهب. إلى من؟ إلى أناس أغلى من الذهب. سلام
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات، لأنها
2: أغلى من الذهب.
0: والعنوان الأول: لا تمشي في القيل والقال. جاء رجل إلى خالد بن الوليد فقال له: إن فلانا شتمك. فقال: تلك صحيفته فليملأها بما شاء. وجاء رجل إلى الشافعي فقال له: فلان يذكرك بسوء. فأجابه: إذا صدقت فأنت نمام، وإذا كذبت فأنت فاسق. فخجل وانصرف. الله يحفظنا من القيل والقال. كلام جميل للإمام الحسن البصري يقول فيه: أصول الشر ثلاثة وفروعه ستة، فالأصول الثلاثة الحسد والحرص وحب الدنيا، والفروع الستة حب النوم وحب الشبع وحب الراحة وحب الرئاسة وحب الثناء وحب الفخر. وهذه كانت كلمات من ذهب.

حبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله، نعمة كبيرة. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. أحبيبنا، لما الواحد بيجي مولود جديد قديش بيفرح وبيوزع الحلوى وبيعزم الجيران وبيجوا المهنئين. نحن عنا عادة المغلي، وكل بلد بحسب عاداته، والفرحة بتكون ظاهرة كأنها احتفال. فكيف لما بدنا نفرح بمولد أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله؟ حنفرح إن شاء الله. موعدنا غدا إن شاء الله يوم الفرحة الكبير بولادة أعظم خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: كرمالك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. وخليكن معنا صبحيتنا مكملة معكن واخترنا لكم فيها خبريتين لليوم.
1: كل يوم خبرية كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: أول خبرية بتقول يسكنون في أخطر مكان في العالم. وهل مكان الخطر موجود بالصين؟ موجود بقرية بيتسلق سكانها منحدر عالي كتير بيبلغ ارتفاعه 800 متر وبيبقوا لمدة ساعتين يوميا ليوصلوا لبيوتهم. قرية أتولير في الصين بيستخدم الأهالي فيها السلالم للوصول لبيوتهم أو القرى الأخرى. هالسلم من خشب ومن بيناتهم بيكون فيه طلاب مدارس وحتى حوامل. هالسلالم مصنوعة يدويا بشكل عمودي والبعض بيسقط من أعالي الجبل، وهالشي خلى السلطات تستبدل هالسلالم الخشبية بأخرى فولاذية. خبريتنا التانية بتحكي عن المشي خلال النوم. في شي مرة مشيتوا انتوا نايمين او اكيد سمعتوا عن ناس مشوا هني ونايمين؟ يعني المشي خلال النوم هو اضطراب شائع وكتير من الاطفال تعرضوا له بمرحلة معينة من حياتهم، وهالشي بيصير خلال مرحلة النوم.

العميق. البعض بيظن أنه إيقاظ هالشخص اللي عم يمشي هو ونايم غير محبس، إلا أنه هالاعتقاد خاطئ، فعدم إيقاظه قد يعرض حياته للخطر ببعض الأحيان. يعني بالغالب بيكون هالأمر كما يقال وراثي، ولكن ما له علاقة بأي إصابة صحية أو نفسية يعني بشكل عام. ومن أغرب قصص المشي أثناء النوم، يقال إنه في شخص راح على السوق وتسوق وهو نايم. وكمان في بعض الأشخاص عملوا مكالمة هاتفية مع مدير عملهم بمنتصف الليل لحتى يسألوا عن فرشاة أسنانه. كمان من القصص الغريبة بهالموضوع، يقال إنه فتاة دخلت قطعة زجاج بإجرة فأخرجتها ووضعت منشفة ورقية على الجرح اللي عم ينزف ورجعت نامت، وبالصباح لما فائت تفاجأت بالشي اللي عم تشوفه وما مذكرة شي. من القصص الغريبة كمان، البعض بيمشي أثناء نومه خارج المنزل وبيتجه لمنزل الجيران وبيرجع وبيتفاجأ لما يخبروه بيلي صار. قصص كتير صارت بهالموضوع. منها أيضا بتحكي عن فتاة كان عمرها 15 سنة بلندن، مشيت أثناء نومها وظهرت من البيت لحتى تتسلق رافعة طولها 39 متر الساعة 2 بالليل، ولكن تم إنقاذها من دون ما تتأذى.

ورح نبقى معكم هلأ مع فقرتنا الصحية القصيرة مسجلة حتكون اللي بتحكي عن انه كتير من الناس بيحاولوا يعملوا دايت وينزلوا وزنهم ولكن دون جدوى، يا اما ما بينزل الوزن او بينزلوا بضع كيلوغرامات قليلة وبيثبت وزنهم مع انه بيكونوا عاملين حمية. فشو هو سبب هيدا الثبات وكيف فينا نلاقي له حل؟ الجواب مع الدكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة واستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية.

0: يا هلا ستريما، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام. موضوع ثبات الوزن شائع جدا، وذلك لعدة أسباب، أبرزها كسل بالغدة الدرقية مما بيؤدي إلى انخفاض بحرق الدهون والنشويات. عنا أيضا الإمساك المزمن مما بيؤدي إلى تكدس الفضلات داخل الجسم وعدم تصريفها. عنا أيضا تناول بعض الأدوية يلي مثل مثلا أدوية مضادات الاكتئاب أو حبوب منع الحمل. إضافة إلى ذلك الاسترس أو التوتر، لأنه بيعلي مستوى الكورتيزول بالجسم يلي بدوره بيعلي أو بيسبب احتباس للسوائل وانخفاض للميتابوليزم، فبالتالي ممكن يؤدي إلى ثبات الوزن، وحتى أيضا ممكن يؤدي إلى زيادة بالوزن. أما بالنسبة لعلاجه فعلى حسب السبب. فبالنسبة لكسل الغدة الدرقية بيتوجه عند الطبيب المختص لوصف حبوب التيروكسين. أما بالنسبة للإمساك فبيعالج الجهاز الهضمي ككل من خلال الأغذية اللي بتساعد، منها الدهون الجيدة مثل الأفوكا، زيت الزيتون، المكسرات النية، الألياف الموجودة بالخضار والفواكه، إضافة إلى تمارين التنفس العميق لحتى نخفف من حدة الستريس وننزل معدل الكورتيزول. وأكيد ما بدنا ننسى نعمل التمارين الرياضية، خصوصة مثل رياضة المشي الهرولي أو حتى السباحة خصوصة بفصل الصيف 3 أيام بالأسبوع، وهيك بنكون نحن عالجنا أبرز الأسباب. وعسلامة.
1: شكرا للدكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية.

0: مستمرين معكم بصبحيتنا المنوعة الجديدة. أما هلأ صار وقت نحكي عن العائلة اللي هي كنز كبير.
1: أنا وعائلتي. عائلتي وأنا.
0: البيت مش مجرد جدران فقط، البيت قلوب تسكنها المحبة. إذا بدنا نوصف العائلة فهي كنز كبير. الحياة بتحتاج كتير من الحب والحنان العائلي، فلابد نسمع النصيحة إذا كانت بمحلها حتى ما تنهار أعمدة هالبيت وحتى تبقى الحياة الزوجية مستمرة. وحتى تبقى الحياة الزوجية مستمرة، ابتداء لابد من الاهتمام المتبادل والتقدير بين الزوج والزوجة، لأنه هيدا أمر مهم جدا وبينعكس أثر بشكل مباشر على سلوكيات ونفسيات الأولاد. أما إذا تم التقليل من الاحترام أمامهم فحيبدأوا الأولاد بتقليد هذا السلوك. نصيحتي لكم اليوم هي من أسباب السعادة الزوجية الابتعاد عن المقارنة، يعني ما تقارن الزوجة زوجها بغيره، بل كل واحد منهم ينظر إلى محاسن شريكه ويرضى بما قسمه الله له ويسعى إلى إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه بالحكمة والمودة. نصيحة تانية، إذا غضب الزوج فليكظم غيظه، وإذا غضبت الزوجة فلتؤجل النقاش حتى تهدى النفوس. فكم من بيت حفظ بحلم ساعة، وكم من خلاف انتهى بكلمة طيبة في وقتها.

يا سلام، إن شاء الله أجواء الحلوة يا مجد. نحن معكم بهالصبحية رح نكمل هالأجواء، بس هلأ اخترنا لكم بعض الكلمات ومعناتها وشو الفرق بين هالكلمة وهالكلمة.

ما الفرق بين الحلم والصبر؟ الحلم هو ضبط النفس عند الغضب، الصبر هو تحمل المشقة والثبات، وهو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. الحلم عند الغضب والصبر عند المشقة. سيدنا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام هم أولو العزم من الأنبياء، يعني بلغوا الغاية في الصبر، أي تميزوا بأعلى درجات الصبر في تحمل مشاق الدعوة إلى الله ومواجهة أذى أقوامهم. الفرق بين المختال والفخور. المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الكبر، الفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ويتباهى عليهم. الفرق بين الوعد والوعيد. الوعد إخبار بالخير والثواب في المستقبل، كوعد الله للمؤمنين بالجنة في الآخرة. أما الوعيد فهو إخبار بالعقوبة والعذاب، وهو وعيد الله للكافرين بجهنم في الآخرة، أجارنا الله وإياكم منها.

حكينا من شوي عن العائلة وأنه هي كنز وعن التصرف الحلو بين الزوج بالزوجة، رح نزيد هلأ ونختم بوصايا، وصية رح نختم بوصية من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام للأزواج.

نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أكد على أن العلاقة بين الأزواج ينبغي أن تقوم على المودة والرحمة وحسن المعاشرة والاحترام المتبادل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، وبين مكانتهن بقوله: إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. رسولنا الكريم بيّن أن الزوجة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله، فقال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. للأسف منشوف ببعض الأوقات ومنسمع عن ضرب وإهانة وشتم للزوجة وعدم احتراف، تخلف أضرار نفسية وجسدية، مما بخلي استمرار الحياة الزوجية كتير صعب. رح نخبركن كيف تقدر تكسب زوجتك. أشياء بسيطة يمكن تغيب عنك، منها إنك تبدأ بالسلام لما بتفوت على البيت مع ابتسامة حلوة على الوجه، يعني ما تكون مكشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بإفشاء السلام والتبسم في وجه أخيك المؤمن، فكيف إذا كانت زوجتك؟ كمان فيك تناديها باسم مميز لتفرح لقلبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي السيدة عائشة رضي الله عنها بعائش. كمان فيك تقدم لها هدية ولو كانت بسيطة من وقت لآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا. من الأمور أيضا اللي بتقوي الشعور بالحب بين الزوجين هو إنك تساعدها ببعض أعمال المنزل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وهو أفضل خلق الله وخير خلق الله. يعني باختصار، الرسول عليه الصلاة والسلام حث الزوجين بالإحسان إن كان بالكلام أو بالتصرفات، وهيدي كانت من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهلأ صار وقت نقول على الخير لقونا من الدعاء، ما تنسونا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهب. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. لا يزال الاهتمام منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع، إذ تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها. وفي آخر المستجدات، ينفذ جيش العدو الإسرائيلي المتمركز بين قلعة شقيف وكفر تبنيت مرورا ببلدات أرنون وزوتر الشرقية عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، تزامنا مع سماع دوي عدد من الانفجارات، ويستهدف قصف مدفعي معادي بلدة المنصوري. ويأتي هذا التصعيد بعد ليلة شهدت سلسلة غارات جوية استهدفت تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال المنطقة. في إطار المفاوضات، تتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة في روما خلال شهر أيلول، وسط أسئلة متزايدة حول قدرة المسار التفاوضي على تجاوز تعثر الجولة السابقة، ومدى استعداد الجانب الإسرائيلي للانتقال إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وفي السياق، تواصل الدولة اللبنانية تحركها السياسي والدبلوماسي على أكثر من مستوى، سعيا إلى تأمين ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل والضغط باتجاه استئناف المفاوضات وفق الشروط اللبنانية. وفي هذا السياق، عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت بعد لقاءاته في الفاتيكان وإيطاليا، وفيما وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية روما. أفادت معلومات صحفية بأن الجيش حدد ضوابطه لأي آلية تحقق دولية مستقبلية، مبديا انفتاحه على الاستعانة بجهة تتمتع باستقلالية تقنية، شرط أن يتم تحركها الميداني داخل الأراضي اللبنانية بمواكبة الجيش وتحت مظلته السيادية. إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية أن الجانب الإيطالي قد سلم لبنان مقترحاً إيطالياً حول مستقبل قوات حفظ السلام مع انتهاء مهمة اليونيفيل. وبحسب مصادر مطلعة، فأن المقترح الإيطالي يأتي منسجماً مع الترتيبات التي أشار إليها الإطار الثلاثي الذي وقع في حزيران الماضي. في المواقف، سارع المبعوث الأمريكي توم براك إلى توضيح موقفه من ملفي الجولان والمفاوضات اللبنانية، قائلا أنه لم يقترح إشراك حزب الله وإيران في طاولة تفاوض جديدة، ومؤكدا أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الحكومة اللبنانية بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة. ونفى براك أن يكون كلامه السابق دعوة إلى فتح طاولة تفاوض جديدة مع الحزب أو إيران، موضحا أنه كان يصف تعقيد المشكلة القائمة لا يقترح تغيير هوية الأطراف التي تتفاوض معها واشنطن. وكان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال إن كلام المبعوث الأمريكي يتناقض مع سياسة ترامب، فيما وصف وزير الخارجية جدعون ساعر التصريحات بأنها تتضمن مغالطات وتتعارض مع الموقف الرسمي للولايات المتحدة، ما دفع براك إلى إعادة توضيح مواقفه. في المقابل، أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب لا يغلق الباب نهائيا أمام التواصل مع الأمريكيين، موضحا أن أي قرار في هذا الاتجاه سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عجقجي أجرى مباحثات مع النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله. وبحسب الخارجية الإيرانية، رأى فضل الله أن الدبلوماسية الإيرانية أسهمت في ترسيخ اقتدار إيران، معتبرا أنها مصدر فخر لأصدقائها، كما أعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإيرانية للشعب اللبناني. هذا وجددت مصر دعوتها إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخفض التصعيد، مؤكدة أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني. اقتصاديا، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات، أن التصعيد الذي بدأ في أذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-143-468. إذن المريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71 143 468. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لإقرار عقوبات اقتصادية اليوم. تستهدف شركاء إيران التجاريين بحسب رويترز. بدورها توعدت إيران بوقف كل صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة. وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. في المقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديد بإقرار عقوبات أمريكية جديدة، ووصفه بأنه دليل على اليأس، قائلا إن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران بحسب رويترز. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز بحسب رويترز. صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجتها تجاه كندا، محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. وانهارت المفاوضات بين واشنطن وكندا ليلة الجمعة، ما أدى إلى دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% حيز التنفيذ تطال سلعا كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. وردا على ذلك، أعلنت كندا إقرار رسوم مماثلة للرسوم الأمريكية تستهدف خصوصا قطاعي الصلب والألبان في الولايات المتحدة على أن تدخل حيز التنفيذ في 8 أيلول. أفاد موقع إكسيوس بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب سكاي نيوز عربية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الدهور الجوية شمالي سوريا التي فجرت توترا حادا بين البلدين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن إجراء انتخابات في أوكرانيا في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن زيلنسكي قوله: أعتقد أن الانتخابات في حرب كهذه تشكل في ذاتها خطرا هائلا، فإذا أجريت الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد ويشق الصف في أوكرانيا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة فوق الجبال من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ليلا نشطة، أحيانا تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلك كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.
1: رسول الله،
2: الحمد لله رب العالمين المنعم على البرية بمولد السيد المصطفى خلاصة الشعوب العربية وأفضل الذرية الإسماعيلية وخيرة الأصول القرشية وذروة سنام الذؤابة الهاشمية، سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد،

إني لغلام ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، وسمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم أي قصور يثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ومنها خروج النور. قالت آمنة بنت وهب: لقد علقت أي حبلت به، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته. فلما فصل مني أي ولدته خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. ولما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس أي ارتج واضطرب إيوان كسرى أي بنيانه العجيب الصنعة، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان وهو حاكم الفرس إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك وتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أن لا يدخر ذلك عن وزرائه ومرازبته أي مستشاريه حين عيل صبره، فجمعهم ولبس تاجه وقعد على سريره، ثم بعث إليهم. فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك بذلك. فبينما هم كذلك إذ أتاه كتاب بخمود نار فارس، فازداد غما إلى غمه، ثم أخبرهم بما هاله. فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة. ثم قص عليه رؤياه في الإبل. قال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم في أنفسهم. قال: حدث حدث من ناحية العرب. فكتب كسرى عند ذلك من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر وهو نائبه في بلاد العرب: أما بعد، فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان ابن بقيلة الغساني. فلما قدم عليه قال: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألني أو يخبرني الملك، فإن كان عندي منه علم أخبرته، وإلا دللته على من يعلمه. فأخبره بما رأى. قال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال: فاذهب إليه فاسأله وأتني بتأويل ما عنده. فنهض عبد المسيح حتى قدم على سطيح وقد أشفى على الموت، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا. فأنشد عبد المسيح أبياتا من الشعر، ففتح سطيح عينيه ثم قال: عبد المسيح على جمل مشيح إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك من بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاضت وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار

0: فارس فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت. ثم مات سطيح فنهض عبد المسيح إلى رحله وقدم على كسرى فأخبره بقول سطيح فقال إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين وملك 4 الباقون في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في رحاب المولد الشريف. تابعونا في الحلقة المقبلة، والحمد لله أولا وآخرا.
1: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.

بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب. أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب. يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا. شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب. صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب. كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب. وإذا تكرر ذكركم في مسمعي، فالذكر يحلو والمسامع تطرب. إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب. هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب. يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب. فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم.

0: حبيبتي مريومة، إذا بتريد تحضري المغلي قبل ما يوصلوا الجماعة.
1: يلا يلا من عيونه.
2: يسلم لي حبيب خالته،
1: شوفي كيف عم بحط الشرشف بدمه من الجوع.
0: يلا يلا بطعمي قبل ما يوصلوا. تعال ماما حبيبي انت، تعال تعال.

0: أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا.
1: الحمد لله على سلامتك حبيبة قلبي.
2: الله يسلمك يا أم مراد، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا.
3: مبارك مبارك، الله يجعله من الصالحين. يسلم لي يسلم لي، فرجيني لأشوف.
2: حبيبتي عقبال ما نشوف لبناتك إن شاء الله.
1: ما شاء الله، شو أمور، شو سميتوه؟
2: سميناه محمد مظفر الدين.
3: اللهم بارك به ولا تضره، يسلم لي بسم الله عليه. أعطيتوه أسماء أبوك وأبو زوجك؟
2: لا، بما أنه ولادته كانت بشهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، سميناه محمد على اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله يرحم مظفر الدين ملك إربل، هو أول من أقام احتفالات بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرن الثامن هجري، وكان اسمه مظفر الدين كوكبري. جمع الناس وأطعم الطعام حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم بهالمناسبة العظيمة.
1: الله يجعل ابنك من الصالحين ويكون من المقتدين برسول الله حق الاقتداء وبهالملك الصالح، ويكبر ويحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: آمين آمين حبيبة قلبي.
0: أجل مغلق.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يصعد جنوبا، تفجير إسرائيلي في حداثة وتجري في حولة وقصف مدفعي على المنصور وحولة ووادي السلوقي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع اللواء ميشيل أمنس. اعتصام لمتقاعدي الأسلاك العسكرية والمدنية في دورس وتهديد بالتصعيد الشامل. نقابة الخلوي لتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد تعويضات الضمان بأسرع وقت أو التصعيد الشامل. الولايات المتحدة تتوعد بحرب اقتصادية وإيران تهدد بوقف كل تدفقات النفط. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: مخطط الضغط الاقتصادي على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. رويترز عن الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية العماني يزور طهران غدا في إطار استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا هاجمت سفينة شحن في البحر الأسود. زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب مقاطعة في الصين. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

طه يا خير الخلق ومن شرفت بنبوته العرب، فلأنت شفيع الخلق وأنت السؤل وأنت هو الأرب. تزداد بلاغا إن سجعت ببديع محاسنك الخطب، وتود فخارا لو نظمت في وصف شمائلك الشهب.

0: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر ربيع الأول من عام 56 للهجرة المشرفة توفيت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، بالمدينة المنورة، وهي من بني المصطلق، إحدى القبائل العربية التي كانت على الشرك. رسول الله رسول الله. يقول النووي في شرح مسلم: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. كذلك قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في تعريف السيدة جويرية رضوان الله عليها: هي أم المؤمنين، السيدة جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وكانوا من المشركين في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل في السادسة، وكان اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية. وروي أيضا عن محمد بن يزيد عن جدته وكانت مولاة جويرية عن جويرية رضوان الله عليها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 20 سنة. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث في سهم الصحابي ثابت بن قنيس، فأسلمت فكاتبها، أي اشترت نفسها منه بمال تدفعه في أقساط في أوقات معلومة متتابعة. وكانت جويرية امرأة حلوة ملاحة، أي شديدة الملاحة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، فقال: أو ما هو خير لك من ذلك، أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم. ففعل، فبلغ الناس أنه تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبي المصطلق، فلقد أعتق بها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وذكر في تاريخ دمشق أن أباها الحارث أسلم. رسول الله رسول الله. وروى البخاري عن أبي أيوب الهجري عن جويرية بنت الحارث أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وروى مسلم عن السيدة جويرية رضوان الله عليها أنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار، فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت نعم. قال ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، أو وزن بهن وزنتهن، يعني بجميع ما سبحتي. سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: قوله سبحان الله وبحمده المعنى وبحمده سبحته، وقوله وزنة عرشه هذا من الوزن والمقابلة بالثقل. فإن قيل التسبيح ليس له وزانة والعرش جسم له ثقل، فالجواب أنه يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الإشارة إلى الصحف التي يكتب فيها التسبيح فتجمع حتى توازن العرش، والثاني أن يراد بذلك الكثرة والعظمة فشبهت بأعظم المخلوقات. وتوفيت السيدة جويرية رضي الله عنها 50 للهجرة وهي بنت 65 سنة، وذلك في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حدث في ربيع الأول. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر. نور الهدى أطل يا محمد فلتضيئوا قلوبكم بالصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes, Travel and Tourism.

قد قيل في سيد الأملاك والبشر شعر ونثر يباهي أجمل الدرر، حتى صدى المجد والتاريخ يعلنها أهلا وسهلا بذكرى المولد العطري.

عاد الموعد العزيز الغالي، حقا عاد، وما أحلى عودته. فعيشوا هذه اللحظات بالسعادة والهناء، واشكروا ربكم على نعمة إرساله هدى ورحمة.

كانت نار الفرس توقد ليلا نهارا 1000 عام، فلما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت نار الفرس، فتعجبوا لهذا الحدث العجيب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالة لملك الفرس فمزقها، دعا عليه رسول الله قال: اللهم مزق ملكه. وكان لملك الفرس هذا ولد يكرهه، فقتله واستلم الملك، وبحث في ممتلكات أبيه فوجد وعاء كان أبوه قد وضع فيه سما وكتب عليه إنه مقوٍ، فشرب منه فمات. فاستلمت بنته، ثم لم تلبث طويلا فماتت، ومنذ ذلك الحين لم تقم لهم دولة. تحقق فيهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة، صوت المشاريع. سنن هجرة.
1: في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. النفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق.
0: سنن هجرة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بيهنيكم وبيقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفذ قوات العدو المتمركزة في بلدة الخيام عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي للبلدة قرب مدارس الممرات، وسط سماع ذوي انفجارات متتالية وتصاعد الدخان في محيط المنطقة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا. معيشيا، صعدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي موقفها، مطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد جميع المترتبات للموظفين، إضافة إلى المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من اللجوء إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة والتأخير. مطلبيا، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مبنى وزارة المالية في طرابلس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتصحيح رواتبهم ومترتباتهم. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق، في الوقت الذي تستعد فيه لإقرار عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين بحسب رويترز. بدورها، توعدت إيران بوقف كل صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. في الأراضي المحتلة، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بحسب روسيا اليوم، ووصفت على منصة إكس هذه الخطوة بأنها مهمة للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف 10 مستودعات للمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني وناقلة وخزانات وقود ومحطة كهرباء فرعية في ميناء قرب أوديسا الليلة الماضية. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الحكيم الخطيب بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 920 315. إذن المريض عبد الحكيم الخطيب بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. للتواصل 71 920 315. والمريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71 143 468. إذن المريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71 143 468. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، هناك حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو أن الرسول عليه السلام كان يقول لما يعود من حج أو غزوة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدليل في قوله عليه السلام: وهزم الأحزاب وحده، بحسب الظاهر المؤمنون قاتلوا هزموا الكفار، لكن هذا الهزم الذي فعلوه ليس خلقا لهم، بل هو خلق لله، الله هو خلق هذا الهزم. قال: وهزم الأحزاب وحده، معناه الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل الذي حصل من الصحابة، أي أنهم كسروا الكفار، هزموهم. أخبرنا بأن هذا الهزم فعله لا يشارك فيه أحد، فالصحابة بحسب الظاهر يقال هزموا الكفار، لكن من الذي هزم في الحقيقة؟ الله وحده. بارك الله فيكم وعليكم، اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم لعلم الدين.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: الأول وبتنتهي باليوم الاثناش اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
1: ما أحلى هالمسا، كأنه الحي كله صار بيت واحد.
2: نعم صحيح، بأيام المولد قلوب المؤمنين بتجتمع قبل أجسامهم.
3: خلصنا يا رامي، كل شي صار جاهز والحمد لله.
4: الزينة تعلقت والولاد حضروا الأناشيد، بقي نقعد مع أهل الحي.
5: ما أحلى إني شوف أهل الحي مجتمعين هيك.
3: يا عمو سالم، كانت هالجماعات موجودة من زمان كمان؟
5: نعم يا ابني، وكانت من أحلى لحظات المولد. كانت البيوت تفتح أبوابها والجيران يجتمعوا ويتشاركوا الفرح، حتى يحس الكل إنه أهل الحي عيلة وحدة بيجمعها الود والمحبة.
6: ومن أحلى الشغلات إنه الصغار بيتعلموا من الكبار، إنه الفرح بيكبر لما منشاركه مع غيرنا.
7: هيك بتبقى لحظات المولد ذكريات حلوة بتجمع الناس، بيقرأوا فيها القرآن الكريم وبيسمعوا السيرة النبوية والمدائح والأناشيد احتفاءً بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتبقى هالأجواء محفورة بالقلوب.
0: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الاثناش اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
8: محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

يا رسول الله يا نبي السلام، لك منا تحية وسلام في ذكرى مولدك البسام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهلا بكم. لا يزال الاهتمام منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع، إذ تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها. وفي آخر المستجدات، تقوم قوات العدو المتمركزة في بلدة الخيام بإضراب النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي للبلدة. تترافق هذه العمليات مع سماع دوي انفجارات متتالية وتصاعد كثيف للدخان في محيط المنطقة، فيما تتسع رقعة الحرائق في عدد من النقاط داخل البلدة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات العسكرية المعادية في المنطقة وسط أجواء من التوتر والترقب الحذر بين الأهالي، وتنفذ قوات العدو عمليات تجريف في بلدة حولة. كما نفذ جيش العدو تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت، تردد صداه بشكل قوي جدا في مختلف المناطق الجنوبية. ويحلق طيران الحرب الإسرائيلي فوق جرود الهرمل والبقاع الشمالي على علو متوسط. في إطار المفاوضات، تتجه الأنظار إلى جولة ثالثة من المفاوضات المرتقبة في روما خلال شهر أيلول، وسط أسئلة متزايدة حول قدرة المسار التفاوضي على تجاوز تعثر الجولة السابقة ومدى استعداد الجانب الإسرائيلي للانتقال إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وفيما لم يحسم بعد موعد استئناف التفاوض المباشر بين لبنان والجانب الإسرائيلي، أفادت أوساط متابعة بأن تعطيل عقد الجولة الجديدة يعود إلى رفض إسرائيلي لتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي تطالب بها بيروت، فيما يسعى الجيش إلى التوصل إلى تفاهم واضح حول تعريفات وآليات العمل. كما أن التأجيل يبدو مرتبطا أيضا بالجلسة المقررة في 28 من الجاري لمجلس الأمن بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لبحث ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل في نهاية العام الجاري. وفي السياق، تواصل الدولة اللبنانية تحركها السياسي والدبلوماسي على أكثر من مستوى، سعيا إلى تأمين ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل والضغط باتجاه استئناف المفاوضات وفق الشروط اللبنانية. وفي السياق، عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت بعد لقاءته في الفاتيكان وإيطاليا، وفيما وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العاصمة الإيطالية روما، أفادت معلومات صحفية بأن الجيش حدد ضوابطه لأي آلية تحقيق دولية مستقبلية، مبديا انفتاحه على الاستعانة بجهة تتمتع باستقلالية تقنية، شرط أن يتم تحركها الميداني داخل الأراضي اللبنانية بمواكبة الجيش وتحت مظلته السيادية. إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية أن الجانب الإيطالي قد سلم لبنان مقترحا إيطاليا حول مستقبل قوات حفظ السلام مع انتهاء مهمة اليونيفيل.

النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم مستمعينا الكرام باليوم والخير والبركات. وفي السياق توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة لمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يكون المولد النبوي الشريف مناسبة لاستيلاد القيم الإيمانية والرسالية النبيلة التي مثلها ويمثلها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مولده رحمة وأملا، وفي النبوة إتماما لمكارم الأخلاق. معيشيا، أكد السفير اللبناني في الكويت غادي خوري في حديث لصحيفة الجريدة الكويتية أن لبنان يعمل على تطوير التعاون الصحي مع الكويت بما يشمل إمكانية استخدام أطباء وممرضين لبنانيين إلى الكويت، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتنظيم مؤتمرات طبية مشتركة بين البلدين. مطلبيا، ساعدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي موقفها، مطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد جميع المترتبات للموظفين، إضافة إلى المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من اللجوء إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة والتأخير. مطلبيا أيضا، أقفل العسكريون المتقاعدون صباح اليوم مبنى وزارة المالية في طرابلس، وذلك ضمن سلسلة تحركات نفذوها في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتصحيح الرواتب والمترتبات. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-143-468. إذن المريضة ملاك خضر ياسمين بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-143-468. والمريض عبد الحكيم الخطيب بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 3 بلاكات دم. للتواصل 71-920-315. إذن المريض عبد الحكيم الخطيب بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 3 بلاكات دم. للتواصل 71-920-315. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: رجعنا.
6: ورحبوا بكم من جديد.

هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لإقرار عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيرانيين التجاريين. بحسب رويترز، بدورها توعدت إيران بوقف كل صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة. قالت ثلاثة مصادر في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. في السياق، أفادت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني تأكيده أن الولايات المتحدة طلبت من قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير استخدام نفوذ باكستان لإعادة إيران لطاولة التفاوض. يذكر أن منير وصل قبل ساعات إلى طهران. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. بحسب رويترز، وكان بقاء قد ذكر أمس أن قائد جيش باكستان التي تتوسط في جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيزور طهران اليوم. وبشأن مضيق هرمز، أفادت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. في الملف السوري، أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. بحسب وكالة فرانس بريس، في الميدان، أفادت مصادر سورية بأن 6 آليات وقوى من المشاة التابعة للعدو الإسرائيلي توغلت في قرية بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات في أجواء المنطقة. في الأراضي المحتلة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال إنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. نصل أخيرا إلى فنزويلا، حيث اجتاحت أمطار غزيرة قياسية العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتسببت في فيضان نهر، حيث سقطت كمية أمطار تعادل هطول شهرين في 54 دقيقة فقط. بحسب روسيا اليوم، وأدت الأمطار الغزيرة إلى غمر أجزاء واسعة من المدينة بما في ذلك نظام المترو والطرق الرئيسة. في مشهد كارثي، استدعى تدخل فرق الطوارئ وإعلان حالة التأهب القصوى. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المتفرقات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة فوق الجبال من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ليلا ناشطة، أحيانا تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوات يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. صعدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي موقفها، مطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد جميع المترتبات للموظفين، إضافة إلى المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي، محذرة من اللجوء إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة والتأخير. نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مبنى وزارة المالية في طرابلس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتصحيح رواتبهم ومترتباتهم. توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات، إن التصعيد الذي بدأ في آذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي. هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق، في الوقت الذي تستعد فيه لإقرار عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. بحسب رويترز، بدورها توعدت إيران بوقف كل صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي مؤتمرا صحفيا الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

ألا إن أزكى الرسل غيبا ومشهدا، وأثبتهم فخرا ومجدا وسؤددا، وأنقاهم قلبا وأهداهم هدى، محمد المختار أعلى الورى يداً.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. وزير الداخلية أحمد الحجار ترأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية للسلامة المرورية. كهرباء لبنان بدء حملات قطع التيار لاشتراكات القطاع العام. الولايات المتحدة تتوعد بحرب اقتصادية، وإيران تهدد بوقف كل تدفقات النفط. خارجية إيران: ما تقوم به الولايات المتحدة هو إرهاب اقتصادي، وأي تعاون مع الإجراءات الأمريكية ستكون له تداعيات خطيرة. السلطات الإيرانية تحذر السفن المنتهكة لقواعد العبور في مضيق هرمز قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. قائد الجيش الإيراني: إيران ليست ساحة لمغامرات العدو، وسنرد بحزم على أي اعتداء. التلفزيون الإيراني: وصول قائد أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران. الكرملين: نتخذ الإجراءات المطلوبة للحد من آثار هجمات أوكرانيا على صادرات الحبوب. وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في مقاطعات زاباروجيا ودونيسك وسومي. أخيراً: الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تدريب الأجيال بأعلان الأفراح بمولد أشرف إنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: على محمد.
2: ماما فيك تشوفي لي إذا بتريدي البالون إذا عرفت أربط له الخيط؟
3: هاتوا يا ماما اعطيني إياه لشوف. ممتاز حبيبي، ولد نشيط، بسم الله عليك.
2: يوم وقت ظهرنا على المدرسة شفت عمو سمير البيع حاطي الطاولة على باب المحل ومليانة أشياء طيبة، بسكوت، شوكولا، بونبون، وكله ببلاش، عم بيضيف لي رايح واللي جاي.
3: نعم حبيبي، هنيئا له، بسم الله عليه، من كرمه عم يعمل هيك حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. شفت حبيبي قدي جميل نحتفل بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام، أنا بفرح كتير وقت ذكرى المولد، ولما بشوف الناس فرحانين هالقد بقول شو محروم لي ما بحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. بتمنى دايما لو كنت عشت لو يوم من حياتي حده. ماما ليش منحب الرسول كتير؟
3: حبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام الله أرسله رحمة، هو نعمة علينا كلنا صغيرنا وكبيرنا. مثلاً الرسول علمنا الإيمان الصحيح بالله وتوحيد الله تعالى، وعلمنا نحب بعض وما نأذي بعض بدون حق وما نظلم بعض. علم الأهل يربوا أولادهم منيح والأولاد يعاملوا أهلهم منيح، وينياله اللي بيسمع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: ماما أنا كتير بحبك لأنك علمتيني حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى.
7: الحمد لله ذي الصفات العلية.
8: الله يفتح عليك.
9: الله يزيدك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دردشة بتنطلق معنا ونحن عم نوافيكم من استوديوهات إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: عم تسمعونا على الموجات 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، كمان فيكم تتابعونا بالصوت والصورة على قناتنا على اليوتيوب.
1: من يدي مهما رفعت هتافيا ليست
0: محمد على نهجه نحيا، فهو الذي سيرته نهج حياة، وهو الذي كل ما فيه عظيم. محمد رسول الله، من مدحه الله في محكم التنزيل وقال عنه في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ها هو شهر ربيع الأول يهل علينا من جديد، ومعه تفرح القلوب وتنبض الأفئدة وترتقب يوم المولد. باقون على مسعاكم، نحلم بأن نلقاكم، نحن يا رسول الله إخوانكم في آخر زمن، نسعد بمطلع نوركم يا سيدي، ونظهر فرحنا ونشكر خالقنا على نعمة ولادة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ننتظر يوم المولد ولماذا نحتفل؟ وغير من هذه الأسئلة حيجاوبنا عليها فضيلة الشيخ أنيس شاهين. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هنبدأ بالأسئلة اللي محضرينا لهذه الحلقة. بدنا نبدأ من القاعدة الأساسية، ما معنى قول العلماء الترك لا يعني التحريم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. هذه قاعدة مهمة، الترك لا يعني التحريم. يعني أمور النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مش معناتها هي حرام علينا أن نفعلها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، أي مباح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، وحرم محرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني في أمور النبي عليه الصلاة والسلام تركها، وهذه أمور عفو يعني مباح، يعني لم يحرم فعلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن، لم يحمل المصحف، لم يقرأ فيه، فهل نحن إذا فعلنا هذا فعلنا حراما؟ لا، هذه معناته. مثلا الآن لو أن إنسانا قبل الصلاة سقى الماء، ما ورد في الحديث سقي الماء قبل الصلاة، هل نقول فعل حراما؟ لا، الترك لا يعني التحريم. لو أن إنسانا قال قبل الصلاة أو قبل الوضوء أو قبل السير إلى المسجد أو حلقة الذكر أو الطاعة، قال: اذكروا الله، سبحوا الله، صلوا على رسول الله، قرأوا القرآن، هذا ما ورد بعينه بخصوص لفظ حديث بفعل ذلك، بس لكن هذه الأمور كلها وارد أصلها على قواعد شرعية، ففعلها ليس حراما. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان منشغلا بتأسيس القواعد الشرعية، وكان يعلم أن من أمته أناسا أقوياء بلغاء فطناء يستطيعون أن يستنبطوا من كلامه أحكاما عديدة وأحكام شرعية، فترك هذا المجال لهم. وهذا من الأمور التي نص على قاعدتها الثابتة وهم يستنبطون ذلك من كلامه. فمن إلى اليوم من أول الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم وغيرهم. فهذه الأمور التي نفعلها الآن لو لم ينص عليها بالذكر بالنص بالتخصيص باللفظ المولد، لكن في هي ثابتة على قواعد وأسس دينية، يعني في الكتاب والسنة، يعني أصولها هي موجودة، فليس شيئا محرما. يعني نحن ما نعمل شيء ليس له أصل في الدين، إنما نعمل شيئا له أصل في الدين، وهذا أمر حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام سمح وشرع للمستنبطين وللفقهاء وللمجتهدين، قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هو شرع وأذن بذلك، وهذا لفظ عام، من سن في الإسلام سنة حسن، هذا فيه نفع للناس وحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجتهدوا ويعملوا بما يوافق الشرع، الكتاب والسنة والإجماع.
0: شيخي، بالنسبة لبعض المباحات مع النية بيكون في إلنا ثواب إن فعلناها، ببعض الأمور اللي نحن بنعملها بالمولد هل هذا الشيء بينطبق على هذه الأمور، كمثلا إطعام الناس الطعام يعني بكتير بعض الأمور المظاهر اللي نحن بنعملها بتكون هي يمكن بدون نية أشياء مباحة، بالمولد كيف بيكون وضعه؟
2: نعم، يعني إن نحن الأصل في الأمور الإباحة. نعم. العفو إلا ما ورد نص بتحريمه.
0: نعم.
2: فالأمر المباح إذا أضيف إليه مقصد حسن صار طاعة. كيف يعني؟ يعني إذا إنسان أكل أو شرب هذا مباح، لكن متى يصير طاعة؟ إذا أضيف إليه مقصد حسن كنية التقوي على طاعة الله، هون صار في شو؟ طاعة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت لئن ردك الله سالما لأضربن بالدف بين يديك. قال: أوفي بنذرك. ضرب الدف أمر مباح، لكن لما أضيف إليه مقصد حسن هو رد الله رسوله سالما إلى المسلمين وإنجائه من الظلمة، هيدا مقصد حسن. قال: أوفي بنذرك. كمان نحن إذا ظهر الفرح، الزينة مثلا، الزينة أمر مباح، لكن إذا كان أضيف إليه مقصد حسن، ظهر الفرح، تذكير الناس ببعثة هذا الرسول والقائد العظيم، هون صار طاعة لله تبارك وتعالى.
0: شيخي، هون منقول أنه النية تميز العادة عن العبادة؟
2: نعم، النية أكيد تميز العادة عن العبادة. نحن بنياتنا بناخد ثواب إكثار العمل. يعني إنسان مثلا يفرح، هل بحد عينه يعني بخصوصه الفرح منه عبادة، لكن مثلا إذا أنا كلمت مسلما بنية إدخال السرور إلى قلبه أو بتفريحه، بجيب له بشارة مثلا أو بمساعدته، هذا صار مقصد حسن عملا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال أن تدخل إلى قلب أخيك المؤمن سرورا، يعني من أفضل الأعمال. فهذا كمان نحن لما نفرح بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر بهذه النعمة التي من الله بها علينا، وبها أنقذنا الله من النار وإن شاء الله ندخل الجنان، والتذكير كمان باتباعه والاقتداء بسنته والسير على نهجه وطريقه، هذه كلها يبعث بالفرح تذكير بهذه الأمور، وكل عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
0: نعم. شيخي، في ناس بيقولوا أنه النبي ما فعل هذا، وهذا الشيء ذكرته، النبي ما فعل هذا ولا الصحابة، إذن هو بدعة وبيوقفوا هون، هذا غير اللي هن بيحرموا فعل المولد أو الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نحن منرد على هذا الأمر وكيف نشرح أمر البدعة؟
2: نعم، البدعة شيء يعني من حيث اللغة يعني هو أمر لم يسبق فعله، شيء لم يحدث قبل ذلك إنما حدث الآن. لا يعني، أما من حيث الشرع المحدث الذي لم ينص عليه في الكتاب ولا في السنة. أما البدعة، حتى البدعة ورد في القرآن ذكر البدعة، يعني لكن هون ورد البدعة الحسنة، الله تعالى مدح أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذا ننظر كيف مدحوا هون، مدحوا أنهم في قلوبهم رأفة شفقة على العباد ورحمة، وكمان بالرهبانية ورهبانية ابتدعوها، يعني شيء فعلوه لم ينص عليه، ما قال لهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فعلوه، ولا ورد في الإنجيل فعلوه،
0: ما كتبناها عليهم
2: ما فرضناها عليهم، لكن هم فعلوها ابتغاء رضوان الله. شو هي الرهبانية؟ الانقطاع عن الملذات والشهوات المباحة، حتى عن الزواج، حتى لا ينشغلوا بهذه الأمور وبنفقة الأهل، انقطعوا بالعبادة عن ذلك. فالله مدحهم وأثنى عليهم، بل وأثبت لهم الأجر. هل أجوا من بعدهم أناسا فعلوا الرهبانية مثل ما فعلوا أولئك، لكن مع الشرك، فما رعوها حق رعايتها، لكن الله تعالى فرق بين الفريقين فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني البدعة التي أثنى الله تعالى بها عليهم ومدحها فيها أجر، أعطاهم الأجر على ذلك، وكثير منهم فاسقون أولئك مع الشرك. فإذا هذه البدعة من حيث النص القرآني يعني ذكرت في هذه الآية، كمان بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا شرع وأذن للفقهاء وللمجتهدين أن يستنوا، فقال ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا بتلاحظ بالكتاب في ذكر الأجر على البدعة، وكمان في الحديث كمان في ذكر الأجر، يعني حض العلماء على فعل والاجتهاد بإحداث سنن حسنة موافقة للدين، كمان حضنا على اتباعهم والاقتداء بهم، فأثبت الأجر للفريقين، للمحدث وللمقتدي. وهذا أمر كمان ورد فيه أصوله، يعني من حديث كما استنبط ذلك السبكي، شو قال؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، النبي شو أجابه؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب السائل ما قال له عن التاريخ، متى ولدت؟ النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة واضحة إلى الاعتناء بهذا اليوم بصومه، ليش؟ لأنه ولد فيه وأنزل علي فيه، فنحن منصوم كل يوم اثنين، هذا صوم سنة يعني مندوبة، ليش؟ إحداث نعمة لله تعالى والشكر على أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وهذا أصل، فتجدد الشكر على نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكون وتكررها كل أسبوع، هذا خير عمل النبي أشار إليه وحض عليه. كمان الصحابة فعلوا أمرا كما روى هذا الأثر أو الحديث مسلم والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم، شو عملوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى الصحابة مجتمعين فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على أن هدانا للإسلام ومن بك علينا. هون لاحظ أنه عم يشكر الله ويحمده وعم يجتمعوا، يعني من حيث الصورة الجمع والجماعة والاجتماع كانوا في مسجده وبحضرته صلى الله عليه وسلم، وهو سألهم وهم أجابوه بأي شيء؟ أن الله يشكرون الله تعالى على بعثة محمد من بهم عليهم، وهذه نعمة عظيمة. فهم شكروا الله بحضرته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آه الله ما أجلسكم إلا هذا،

0: يشكرون الله، وهذا كله من نعم إظهار الشكر لله تبارك وتعالى. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود ما هذا من صوم، دخل المدينة فوجد اليهود يصومون، الأكيد أن صومهم ما له ثواب، فقالوا له نشكر الله على أن نجانا، نجى موسى ومن معه من فرعون، فقال أنا أولى بموسى منكم. فلحظة بعد قرون عديدة وزمن طويل حس النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عاشوراء وندب ذلك. فنحن منكرر كل سنة صوم هذا اليوم شكرا لله على أنه نجى موسى ومن معه من كيد فرعون وظلمه. يعني لحظة أنه تكرار الشكر بالطاعات بنوع من العبادات كالصيام، هذا أمر حسن وأصله موجود يعني في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام فعله وحس على فعله، بل هو صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. وإمتين عق عن نفسه؟ بعد الأربعين، يعني بعد هو بعث في سن الأربعين ومات عليه الصلاة والسلام بسن 63، فعق عن نفسه يعني عن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم على نعمة وجوده لهذا الكون وإظهار الرحمة للناس للعالمين. فهذا أمر حسن أن الواحد أن يفرح وأن يشكر الله تعالى على نعمة بروز محمد إلينا صلى الله عليه وسلم. وهون سؤال، بروز محمد هذه نعمة أم نقمة؟
1: أكيد نعمة،
0: أكيد ما فيها خلاف، نعمة. وأي نعمة؟ الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، فنحن منحدث ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنزل عليه من الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام وتواضعه وكرمه وزهده وأمانته وصدقه وعفته وأخلاقه. شو بدنا نحدث؟ كل كرم على كرم وجود عن عطاء صلى الله عليه وسلم. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما عق عن نفسه وكمان صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه أمر ندب، طب هذه منذ قرون حصلت ومضى على هذه النعمة زمان طويل. كمان نحن بعد الأمة كلها يعني استحسنت منذ 800 سنة أو 8 قرون فعل المولد النبوي الشريف، لأنه كهذه اللي بنفعلها هي مبنية على أصول شرعية يعني ثابتة في الكتاب والسنة حتى أجمعت الأمة، يعني إجماع سكوتي وقرروا هذا ولم يعترضوا على هذا. 800 سنة الأمة تجتمع وعلى فعل الخير، وأول من أحدثه الملك ملك إربل الملك المظفر، وكان تزوج أخت صلاح الدين الأيوبي، يعني وكان في علماء وزهاد وفقهاء وكلهم اجتمعوا على خير. شو عمل؟ جمع الناس على شو؟ على قراءة القرآن. الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كمان على السيرة المحمدية على الاقتداء به. الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كمان على إطعام الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه. الله قال وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه، على ذكر أخلاقه وفضيلته. الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، طيب هذه الأمور كلها خير ولا منها خير؟ أصول

0: السنه موجوده في الكتاب اذا بس بدنا نحكي بالكتاب.
1: نعم.
0: اما في السنه اكثر. فهذه موجودة قواعد كلها موجودة. إذا واحد فعل ما قاله النبي أو حس عليه القرآن بيكون إذا جمعها كلها في مكان واحد منقول له ازددت خيرا أم عملت شرا؟
1: أكيد في فعل خير هون.
0: نعم إذا كانت الخصلة واحدة خير إذا زاد من الخير ازداد خيرا، والله قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هلا هون في أمر البعض قد ما ينتبه له، شو هو؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يقيم الليل 11 ركعة. طيب إذا واحد زاد على ذلك هل نقول له أنت فعلت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حرام؟ لا، النبي فعل الأصل، أما هو لم يحصر عدد للأمة أي يعني يضبطه لهم أي يفعلوه فقط، لا، بدليل أنه قال صلاة الليل مسنا مسنا، يعني والفقهاء أجمعوا أنه الواحد في يقيم الليل كله بالصلاة وبالطاعات وبالعبادات. فشوف أنه فعل النبي كمان صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب إذا واحد استغفر 101 نقول له أحدثت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمت بذلك؟ طيب إذا هو استغفر 200 ولا 1000 ولا أكثر من ذلك، هذا عمل أصله قاعدته موجودة، هو زاد في الخير هذا خير، يعني منه شيء يذم عليه بل على العكس يمدح فيه. فإذا ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعله حرام علينا أن نفعله، بدليل ورد في صحيح البخاري ومسلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر إن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، معركة اليمامة، فأرى أن تجمع القرآن. فقال له أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر والله إنه خير. لحظة، سأل أنه شيء لم يفعله الرسول، شو قال له عمر؟ حلف أنه خير. فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح صدر عمر. فذهب إلى مين؟ إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فقال له أبو بكر أرى أن تجمع القرآن، القتل استحر بالقراء في مواطن، يعني خشوا خافوا أن يذهب القراء فيذهب القرآن معهم، لأنه في حفظ في الصدور، تعرفي في شيء مكتوب في شيء محفوظ. فقال لهم كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له هو خير. حتى شرح الله صدر مين؟ زيد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اجمعوا القرآن، ما قال نقطوا وشكلوا واطبعوا القرآن، يعني حتى الصحابة ما هن نقطوا القرآن ولا شكلوا، التابعون هم فعلوا هذا، أول من نقط المصحف يحيى بن يعمر أو يعمر، روى ذلك ابن أبي داود. طيب لحظة، مش حتى الصحابة يعني التابعين.
1: نعم.
0: لما رأوا هذا خير، وقد في هذا تسهيل على العباد، لو اليوم الواحد يقول أنا لا أفعل ما لم يفعله رسول الله ولا الصحابة، طيب هالمصحف مصحف عثمان في متحف أو متحف مكة مكشوط عنه التنقيط والتشكيل والتعشير والأجزاء، هذه كلها منها موجودة. طيب روح أنت اطبعه، حتى ما قال الرسول اطبعوه، أنت اطبعه خلي الناس تقرأ قديش هتلاقي. حتى أنت اللي عم تعمل هيك لا تستطيع، يشكل عليك الأمر ولا تضبط ويصير صعبا ومشقة على العباد. طيب شو عملوا هن التابعون؟ مش خففوا علينا وسهلوا ويسروا الأمر وفعلوا خيرا وحتى ما يوقع الناس بالأخطاء جزاهم الله خيرا، يعني عملوا شيء يمدحون عليه ويذكرون به ويثنون على فعله خيرا والحمد لله. هكذا ولا الأمر كان فيه مشقة وصعوبة شديدة على العباد، إن الناس متأخذين أمامنا المصحف ومنقط ومشكل وحتى بالطباعة صار ملون والأحكام على جنبه وبعضهم يخطئ، فكيف إذا نحن كشطنا هذه الأمور رفعناها منه كيف بده يكون الأمر صعب كثير جدا جدا. فهذا أمر يعني يمدح لم يفعله الرسول وهم فعلوه صلى الله عليه وسلم.
1: شيخي بدنا نحكي شوي عن وصف النبي ببعض الآيات التي وردت في القرآن بطريقة هيك، يعني أنتو بصراحة هذا بدي أقول للمستمعين والمتابعين أنه فضيلة الشيخ هو اللي عطاني إياها، أنا حأقرأ شيء بسيط وأنتو بنسمع منكم الآية.
0: نعم.
1: قوله وفعله نور وسماه الله نورا.
0: قال تعالى قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين.
1: وسماه الله طيبا فقال
0: والطيبون للطيبات.
1: من رفع الله ذكره وعظم شأنه.
0: ورفعنا لك ذكرك، حيث ذكر الله قرن بذكره محمد صلى الله عليه وسلم في الشهادتين في الأذان في الإقامة في الخطب وعند قوائم العرش وفي الصلاة.
1: نعم. ومن جعل الله الوصول إلى محبته ورضاه باتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
0: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: من أقسم الله بحياته.
0: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد.
1: من ذكره وطاعته من ذكره وطاعته عبادة.
0: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
1: من من الله به على المؤمنين.
0: لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيه إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: من عاداه هلك وخاب وخسر.
0: إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين.
1: من يخشى علينا الهلكة والمشقة وحريص علينا من دخول النار.
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: من جمع الله به القلوب وأنقذنا به من النار.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
1: حي في قبره يسمع من يصلي عليه وينفع بعد موته.
0: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: من خصه الله بالمعجزات الباهرات.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
1: من خصه الله بالشفاعة العظمى.
0: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: من جعله الله قدوة لنا.
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: من جعله الله هدى لنا.
0: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: صاحب الخلق العظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: من أمرنا الله بتعظيمه وتوقيره ونصرته.
0: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه.
1: من جعله الله سببا لرفع العذاب.
0: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
1: من صلى الله عليه في القرآن وأمرنا بالصلاة عليه.
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: من رحمنا الله به.
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمة للذين آمنوا منكم.
1: من تفضل الله به علينا.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: من جمع الله الفضل والرحمة والفرح والسرور بمحمد.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: في الغالب ما دعا النبي بدعوة إلا أعطاه الله إياها.
0: نعم، دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون. الله تعالى زاد مع النبي المؤمنين فقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ودعا سيدنا شعيب قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله قال لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسيدنا موسى عليه السلام دعا ربه فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله لنبيه ألم نشرح لك صدرك.
1: نعم، أنا بس لأنه قرأت غلط. في الغالب ما دعا نبي بدعوة إلا أعطاه الله محمدا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أعز محمدا.
0: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
1: نعمة أمرنا الله أن نتحدث بها.
0: وأما بنعمة ربك فحدث.
1: فالمولد يتضمن معنى الشكر لله.
0: الله تعالى قال أن اشكر لي ولوالديك، وقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن إن شكرنا الوالدين وشكرنا الله هذا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.
1: دعوة إبراهيم وإسماعيل.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
1: وبشارة عيسى.
0: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: من أخذ الله الميثاق والعهد على الأنبياء بالإيمان به ونصرته.
0: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما جاءكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه.
1: عم بقشر لي خسر وقت بس هقول بعد هاي. من علمنا القرآن وطلب من ربه الازدياد منه.
0: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: شيخ نحن وقتنا خلص، هنقول هذه محمد نور الدهري وأكثر، بس لو بنختم فيها أنا حابة أنه نكترها.
0: نعم.
1: محمد نور الدهري وأكثر. محمد حبك يجمعنا، حياتنا حب محمد، أنا أنتمي لمحمد، محمد كل ما فيك عظيم، سلاما يا رسول الله، الله أكبر ما أعز محمدا وشوقاه رسول الله على نهجه نحيا.
0: والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ، يعني نحن كنا حابين نذكرهم كلهم بس الوقت خلاص أشروا لأنه انتهى الوقت. بارك الله بكم وكل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بخير، جزاكم الله خيرا.
1: مستمعينا نحن حلقتنا انتهت، رأبنا الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاج وعائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي صير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي وصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. وزير الداخلية أحمد الحجار ترأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية للسلامة المرورية. كهرباء لبنان بدء حملات قطع التيار لاشتراكات القطاع العام. الولايات المتحدة تتوعد بحرب اقتصادية، وإيران تهدد بوقف كل تدفقات النفط. خارجية إيران: ما تقوم به الولايات المتحدة هو إرهاب اقتصادي، وأي تعاون مع الإجراءات الأمريكية ستكون له تداعيات خطيرة. السلطات الإيرانية تحذر السفن المنتهكة لقواعد العبور في مضيق هرمز قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. قائد الجيش الإيراني: إيران ليست ساحة لمغامرات العدو، وسنرد بحزم على أي اعتداء. التلفزيون الإيراني: وصول قائد أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران. الكرملين: نتخذ الإجراءات المطلوبة للحد من آثار هجمات أوكرانيا على صادرات الحبوب. وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في مقاطعات زاباروجيا ودونيسك وسومي. أخيرا: الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم عليه الصلاة والسلام. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي، قال، أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف، يعني الملك المظفر، في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي، سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، ف فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له، أي المولد لمشروعية المولد، إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار، أي الأثواب التي مخروقة في وسطها يدخلونها من رؤوسهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا الحديث وإن كان واردا في هذا السبب المعين الذي ذكرناه، لكن يعمل به في مثل مسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند علماء أصول الدين. ومن أنكر ذلك يكون مكابرا وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام الاثنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. تحولت لحظات عادية داخل فصل دراسي في ولاية جنوبية الهند إلى مأساة بعدما سقط طفل عمره 6 أعوام على الأرض عقب تعرضه لصفعة من معلمته ثم فارق الحياة في المستشفى. وقعت الحادثة في مدرسة خاصة، وكان الطفل برايان ناي تاج يدرس في مرحلة رياض الأطفال المتقدمة. وتقول التقارير المحلية أن الطفل لم يكمل بعض وظائفه المنزلية وتردد في الذهاب إلى المدرسة صباح ذلك اليوم قبل أن يصطحبه والده إلى الفصل. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المعلمة وهي تتفقد وظائف التلاميذ قبل أن تستدعي الطفل إليها، وبعد أن نظرت إلى لوحة سحبته إليها وفتحت أزرار قميصه بينما انفجر في البكاء ثم صفعته أمام زملائه ليسقط الطفل بعدها فجأة داخل الفصل بلا حراك. حاول الموجودون إسعافه ونقل إلى المستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بعد وصوله، لتتحول الصفعة القصيرة إلى قضية رأي عام. وأثارت الواقعة غضبا واسعا، وخرج أفراد من أسرة الطفل في احتجاجات أمام المدرسة محملين المعلمة مسؤولية ما حدث، فيما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الوفاة. أوقفت السلطات اليابانية رجلاً مكسيكياً في مطار بطوكيو بعدما عثرت الجمارك على نحو 200 سحلية مخبأة داخل 22 زوجاً من الجوارب في حقيبته في واقعة أثارت استغراب موظفي الجمارك والشرطة. وقالت شرطة العاصمة طوكيو إن الرجل البالغ من العمر 23 عاماً وصل إلى اليابان قادماً من كوريا الجنوبية قبل أن تكشف عملية التفتيش عن الزواحف مخبأة داخل الجوارب. وأفادت الشرطة بأن من بين الحيوانات التي عثر عليها 9 سحال من نوع مهدد بالانقراض، في حين كانت البقية من أنواع مختلفة. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يابانية عن الشرطة، أقر المشتبه به بأنه أدخل السحالي إلى اليابان من دون تصريح، وقال إنه اشترى بعضها بأسعار زهيدة قبل نقلها إلى اليابان. وتحقق السلطات اليابانية في مصدر السحالي والجهة التي كان من المفترض أن تستلمها، كما تبحث فيما إذا كان المتهم جزءاً من شبكة أوسع لتهريب الحيوانات البرية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الحمد لله الذي ارتضى لعباده دين الإسلام وأكرم المؤمنين بخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن من السنة الحسنة التي وقف فيها رسول الله بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. الملك المظفر عمل المولد لم يسبقه بذلك أحد قبله، وكان هذا الملك ملكا عادلا تقيا حسن السيرة، فوافقه العلماء على عمله هذا، فصار المسلمون الأمراء والملوك والعامة يهتمون بذلك اهتماما شديدا، ولا سيما أهل مكة أهل المدينة وأهل مصر، وما طعن فيه أحد من أهل الاعتبار في العلم والتقوى، قد أقره حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن الدحية، قد ألف رسالة في عمل المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير: يا أيها المسلمون اغتنموا بركة هذا المولد واهتموا به فإنه خير عظيم.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: المعرفه. مدارس جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه، معها اولادكم في امان باذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه المحاضرة المباركة للعلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي تحت عنوان البدعة نوعان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فلنستمع متدبرين معتبرين.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آله الطيبين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تكرم على هذه الأمة المحمدية بأن شرع لهم أن يعملوا أعمالا يراها أهل العلم موافقة للقرآن والحديث، وإن لم يفعله رسول الله ولا قال لأحد من أصحابه افعلوا كذا وكذا، فهذا الذي أحدثه أهل العلم على وفاق القرآن والحديث يسمى سنة خير، يسمى البدعة الحسنة، ويسمى سنة حسنة، ويسمى بدعة مستحبة. يجوز أن يسمى بأحد هذه الأسماء الأربعة، ودليل ذلك من الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. وفي رواية:

نقص من أجورهم شيء، والحمد لله على ذلك، حيث إنه جعل هذا الدين يسرا، فإن في ذلك توسعة على الأمة. وأما ما أحدثه الناس مما يخالف القرآن والحديث، هذا الذي نهى عنه رسول الله وذمه بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الثاني الذي فيه ذم المحدثات، أي ما يحدثه الناس على خلاف القرآن والحديث، هذا الذي يقال عنه بدعة ضلالة، هذا الذي عناه الرسول بقوله: وكل بدعة ضلالة. هو الغر الجاهل يظن أن كلمة وكل بدعة ضلالة لا يستثنى منها شيء، يظن أن كل شيء لم يفعله الرسول فهو بدعة ضلالة، وهذا جهل بأساليب الأحاديث والقرآن. كم من كلمة ورد فيها لفظ كل لا يراد بها العموم المطلق. مثال ذلك أن الرسول عليه السلام قال: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل عين زانية، الرسول لما قال في هذا الحديث وكل عين زانية لم يقصد أن جميع أفراد البشر من الأنبياء والأولياء وغيرهم لا بد أن يقع في معصية العين، أي معصية النظر بشهوة، إنما أراد أن أغلب العيون لا بد أن تقع في هذه المعصية. وكل عين زانية، معنى أغلب البشر لا يسلمون من النظر المحرم. هنا في هذا الحديث كلمة كل لم تعطي العموم الشامل لكل فرد من أفراد البشر، بل هي مخصوصة ببعض الناس، ببعض البشر، ببعض العيون. أراد الرسول بعض العيون، ما أراد عين كل إنسان أنها لا بد أن تعصي الله بنظرها. كذلك قوله عليه السلام: وكل بدعة ضلالة، ليس المفهوم منه الذي هو مراد رسول الله بهذا الكلام كل ما يحدث بعد رسول الله، إن كان موافقا للقرآن والحديث أو غير موافق للقرآن والحديث، إنما مراده ما يحدث على خلاف القرآن والحديث. كثير من الأشياء أحدثت على خلاف القرآن والحديث فتسمى بدعة، ثم هي قسم منها في الاعتقاد وقسم منها في الفروع، أي في الأحكام، في بعض أمور الصلاة أو الصيام أو غير ذلك. والتي في الاعتقاد أيضا كثيرة، بلغ عددها 72 بدعة. وأما في الأعمال فالبدع السيئة كثيرة، منها تحريف بعض الناس الذين يقولون: نحن الصوفية، نحن أهل الذكر، يغيرون لفظ الجلالة، يغيرون لفظ الله إلى الله بلا هاء، يحذفون الهاء، وبعضهم يحذف اللام فيقتصر على الألف والهاء فيقولون آه، ويقولون آه اسم من أسماء الله، وهذا افتراء على الله، اسم الله كما جاء في القرآن الله
اللام المشددة لا بد منه. ثم بعد اللام المشددة توجد ألف بين اللام والهاء، بين اللام والهاء توجد ألف لا تكتب إنما يلفظ بها. هذا من البدع السيئة التي عناها الرسول بقوله وكل بدعة ضلال. وهناك كثير من البدع العملية السيئة التي هي مبنية على خلاف القرآن والحديث. أما البدعة الحسنة التي تدخل تحت قوله عليه السلام من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، فهي كثيرة. منها طرق أهل الله القادرية والرفاعية والنقشبندية والكنتية والرشادية وغير ذلك، وهي نحو 40 طريقة. هذه الطرق كلها تقرب إلى الله لأنها موافقة للقرآن والحديث، وإن لم تكن مذكورة بأسمائها في الحديث لا يروى عن رسول الله أنه قال إن الطريقة القادرية التي سيحدثها عبد القادر الجيلاني خذوها فإنها تقربكم إلى الله، ولا قال إنه ستحدث طريقة اسمها طريقة الرفاعية، فإذا ظهرت فاعملوا بها، لم يقل. لكن كفانا قوله عليه السلام من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. هذا يكفينا دليلا على أن طرق أهل الله كلها حق. أما الطرق التي هي لا توافق القرآن والحديث فالمعروف عندنا منها طريقة تسمى التيجانية، هذه مخالفة للقرآن والحديث، لأن من أصولها أن الذي يأخذ هذه الطريقة يكون أفضل من القطب من غيرهم. المعنى أن الشخص بمجرد ما يأخذ هذه الطريقة من شيخها التيجانية يصير أفضل من القطب الذي هو من أكابر الأولياء، وهذا كذب ظاهر. أول مرتبة من مراتب الولاية شرطها يكون الشخص أدى الواجبات جميعها بما فيها من علم الدين الضروري، علم العقيدة وعلم الأحكام، ثم تطبيق ذلك يؤدي الواجبات ويتنب المحرمات، ويزيد على ذلك الإكثار من النوافل من السنن. هذه أول مرتبة الولاية. ثم بعدها مراتب بعضها فوق بعض، وهذا أمر صعب على النفوس، حتى إن أحد التابعين أحد كبار التابعين الذين أخذوا العلم من الصحابة يقال له محمد ابن المنكدر، قال جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني صارت كما أحب كما أريد نفسي، معناه صارت تكره المعاصي وتبتعد منها جميعا وتحب الطاعات الفرض والنفل وتقر عينها بذلك. الولي يصير عنده لذة بطاعة الله تعالى لأن نفسه تطهرت وصار في قلبه نور معنوي يحب يشتاق للعبادات. ومن أحوال الولي أنه إذا دخل في الصلاة يلتز ما لا نفسه تلتز ما لا تلتز في خارج الصلاة، لأن الصلاة لها مقام عظيم عند الله.
بعض الأولياء كان في سفرة سافرها للجهاد في سبيل الله، ثم رجع من سفرته إلى بلده. بلده كان في سوريا عند حمص. أول ما جاء هو متزوج له زوجة، أول ليلة قدم إلى بيته صار يتهجد لله، يقرأ القرآن حفظا وهو قائم في الصلاة حتى طلع الفجر من شدة ما يجد من اللذة. ما فكر في أن يستمتع بزوجته، ثم قالت له زوجته: ما لك فينا حق، ما لنا فيك حق؟ قال: بلى، ولكن هذه الآيات التي كنت أقرأها شغلت فكري. الولاية هذا شأنها، ليست الولاية مجرد أخذ الطريقة واستعمال المسبحة كما يدعي هؤلاء الكذابون. فهؤلاء التيجانية زاغوا عن الطريق، زاغوا عن طريق الله، لأنهم قالوا قولا يخالف القرآن. الله تعالى يقول في القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معناه الإنسان على حسب تقواه يكون عند الله أكرم. هؤلاء قالوا: من أخذ طريقتنا، بمجرد ما أخذ طريقتنا صار أفضل من القطب من غيرنا. على زعمهم الواحد لو كان جاهلا غير متعلم لعلم الدين الضروري، بمجرد ما يأخذ الطريقة من شيخهم التيجاني يكون أعلى من أكابر الأولياء، الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم المتبولي وغيرهم، حتى إن كلامهم هذا كلام التيجانية يؤدي إلى أن أحدهم بمجرد ما يأخذ طريقتهم من شيخه يصير أفضل من أويس القرني. أويس القرني هو الرسول تحدث عنه قبل أن يأتي إليه. أويس كان باليمن، والرسول ما ذهب إلى اليمن، إنما أيامه كانت بعد البعثة بين مكة والمدينة، إقامته في هذين البلدين الشريفين. سيدنا عمر وغيره ممن كان في مجلسه ذات يوم قال: يأتيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، بر بوالدته، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر الدرهم، فإذا أتاكم فاطلبوا منه الاستغفار. قال: فإذا لقيتموه فليستغفر لكم. هذا الذي قال الرسول عنه إنه خير التابعين. على زعم كلام هؤلاء التيجانية الواحد منهم الذي هو غر جاهل غارق في الغفلة، بمجرد ما يأخذ طريقتهم يصير أفضل منه ومن كل أولياء الله، وهذا ضد القرآن. الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه السلام قال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. ما قال إن أولى الناس بي القريشيون، ولا قال إن أولى الناس بي من كان من الأنصار، إنما قال إن أولى الناس بي المتقون، أي أقرب الناس إلي وأحبهم إلي المتقون، أي على حسب التقوى يكون الشخص عندي أحب إلي. هذا القرآن وهذا الحديث، وهؤلاء التيجانية خالفوا القرآن والحديث. هؤلاء يوجدون في بيروت، لهم وجود، أحذروهم، فإن جمعكم بمجلس فانصحوهم، قولوا لهم: الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
وعندكم في معاشرة التجانية الواحد بمجرد ما يأخذ الطريقة التجانية يكون أفضل من القطب من غيركم. وقال لهم هذا خلاف القرآن وخلاف حديث رسول الله، ارجعوا عن ذلك. ثم هم يقولون إن الرسول لقي شيخنا أبا العباس التجاني يقظة علمه.

0: لغيره من المشايخ أنه كان يجتمع عنده ليلة المحيا في السنة في العام 100,000 نفس، فيكفيهم طعامهم وشرابهم ببركة سماوية. هو لم يكن ملكا ولا وزيرا، ولا كان أبوه ملكا ولا وزيرا، إنما بمدد سماوي الله تعالى قدره على ذلك. وفي سائر الليالي كان يبيت في زاويته 20,000 نفس. نفعنا الله به، نفعنا الله به.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة للعلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكانت تحت عنوان البدعة نوعان: بدعة هدى وبدعة ضلالة.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله،

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأة في الحرب، هكذا كونوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: وإن من عباد الله عباد يصب الله عليهم البلاء صبا فيرتقون في الدرجات عند الله حتى يبلغوا عند الله رتبة عالية لم يبلغوها بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر ولا بكثرة صيام، إنما بلغوها بكثرة البلاء مع الصبر. يعني رزقهم الله تعالى الصبر على شدة البلاء الذي أصابه. بتلاقيه مثل الإنسان يلي نازل عليه البلاء، مثل الشلال اللي عم ينزل، مثل الشلال في نزونه وهو صابر، وهو صابر. هذا من علامات الخير، هذا من علامات الخير.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور. أهلا بكم. قال جوزيف لقصيفي في صحيفة الجمهورية
9: في أذار 2027 لن يعود هناك جندي واحد من اليونيفيل في جنوب لبنان. وعلى الرغم مما سيق إلى اليونيفيل من ملاحظات بلغت في أحيان كثيرة مرتبة الانتقاد المباشر لدورها، فإنها كانت عامل اطمئنان للبنان كونها وفرت مظلة أممية له وأشاعت مناخا إيجابيا في المناطق التي انتشرت فيها وحداتها، وأدت خدمات صحية تربوية حرفية لأهلها وللبنانيين الآخرين الذين أفادوا من مئات الوظائف التي أمنت لهم دخلا لائقا مكنتهم من عيش كريم. وبعد القرار بإنهاء خدماتها بدأت اليونيفيل بخفض عديدها تدريجا وتسليم المناطق التي تخليها في مناطق انتشارها إلى الجيش اللبناني. يزور قائد الجيش عماد رودولف هيكل إيطاليا للبحث مع المسؤولين فيها في مرحلة ما بعد مغادرة اليونيفيل لبنان، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه مساعي المسؤولين إلى استصدار قرار بالتمديد لها سنة فسنة، مع الاعتقاد بأن هذا الأمر سيكون في غاية الصعوبة. والمطروح حاليا تشكيل قوى أوروبية تحل محل اليونيفيل، وقد أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا عن رغبتها في إرسال قوات إلى الجنوب، وهو ما لا يعارضه لبنان. وقد أعربت إسبانيا عن رغبتها في المشاركة بهذه القوة، وكذلك ألمانيا التي ترغب في الإبقاء على دورها في تولي أمرة القوى البحرية، على أن المعلومات تقول أن ثمة اعتراضاً إسرائيلياً على مشاركة فرنسا وإسبانيا في القوى الأوروبية، بخلاف لبنان الذي يتمسك بدور باريس وحضورها كما بدور مدريد، خصوصاً أن الأولى على تواصل مع عدد من الفرقاء اللبنانيين ولا سيما حزب الله، على أن الحزب يبدي اعتراضاً على مشاركة بريطانيا وألمانيا في القوة على اعتبار أنهما منحازتان إلى تل أبيب. وفي أي حال فأن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن عدد أفراد القوى الأوروبية التي يحكى عن تشكيلها سيتراوح بين 3,000 و4,000 جندي، لكن ذلك لا يمنع من طرح مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمستقبل الوضع في لبنان انطلاقاً من جنوبه. هل سيتزامن انتشار القوات الأوروبية حال تشكيلها مع انسحاب إسرائيلي من المواقع التي احتلتها في لبنان وحصر السياح بيد الدولة؟ هل ستختلف مهمات القوى الجديدة عن المهمات التي كانت تطلع بها قوات اليونيفيل؟ هل ستكون هذه القوة أو جزء منها في تصرف لجنة التحقق التي تعهد إليها مهمات معينة لتنفيذ اتفاق وقف النار والأعمال الحربية؟ في الختام، إن لبنان حريص على المظلة الدولية التي تؤمنها القوى الأوروبية الموعودة، لأنها داعمة له على المستوى الدولي وتشكل نوعاً من الحصانة والضمانة، على أن السؤال الأبرز يبقى إلى أي مدى تدعم واشنطن هذا التوجه؟ وهل ستقبل تل أبيب بهذا السيناريو أم أنها لن تدعم وسيلة لتبرير تثبيت احتلالها لأنها تسعى إلى إدامة وجودها في الجنوب أو إطالته؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
11: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مضت الأيام والشهور وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا، ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين بمكة المكرمة أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت بصائر الذين آمنوا به فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم اليقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم، يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، ظلم بشع وإجرام شنيع، وهمجية وحقد، وقساوة قلب، وعنف وغلظة شنيعة. والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: ابتداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني، شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية، رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

في السودان يكتفي أن تقترب ذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول حتى تتحول الساحات إلى ملتقى للذاكرين، وتنبض الأجواء بالمذائح التي تتردد من مكان إلى آخر في مشهد يجمع الناس على المحبة والذكر.

0: انظر يا مهندس سعيد، كأن الساحة كلها تنشد بصوت واحد. هذا لا شك احتفال مختلف عن كثير من الدول العربية.
1: بالتأكيد، قبل أن تشرق شمس 12 من ربيع الأول تكون الأحياء السودانية قد بدأت ترتدي ثوبا مختلفا. ليست الزينة وحدها هي التي تعلن قدوم المولد النبوي الشريف، بل رائحة البخور وأصوات المدائح التي تأتيك من بعيد، وحركة الناس التي تزداد دفئا كلما اقتربت الليلة المباركة. وفي السودان لا ينظر إلى المولد باعتباره مجرد مناسبة دينية، بل بوصفه موسما يجمع بين المحبة والذكر والتكافل الاجتماعي. فتلتقي فيه الروحانية مع الموروث الشعبي في مشهد ظل حاضرا عبر أجيال متعاقبة.
0: ما شاء الله، وهل يشارك الجميع؟
1: نعم، ومن أبرز ما يميز المولد في السودان إقامة ساحات المولد التي تتحول إلى ملتقى واسع يجمع الناس من مختلف الفئات، ففي العاصمة الخرطوم وكذلك في مدن مثل أم درمان وبحري تقام احتفالات كبيرة تشارك فيها الطرق الصوفية.
0: ما شاء الله.
1: وترفع الرايات الملونة.
0: الله.
1: وتنتشر الخيام التي تستقبل الزائرين بالضيافة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.
0: لا أقوى على الانتظار حتى المساء لأرى الاحتفالات الرسمية والكبرى.
1: ستشاهد مهرجانا وليس مجرد احتفال، فحول ساحات الاحتفال تنتشر الأكشاك الشعبية التي تعرض الحلوى التقليدية والمكسرات ولعب الأطفال والمشروبات المحلية، ويركض الصغار بين الأضواء والألوان، تتعلق أعينهم بالبالونات والألعاب، بينما يحرص الآباء على شراء قطعة حلوى أو لعبة صغيرة لتبقى ذكرى تلك الليلة عالقة في الذاكرة.
0: ما شاء الله، وكأن المولد النبوي ليس مجرد ليلة احتفال، بل هو موعد سنوي تتجدد فيه المحبة.
1: نعم.
0: وتتقوى فيه روابط المجتمع، ويستحضر فيه إرث ديني وثقافي عريق يجمع السودانيين على قيم الإيمان والتآلف والكرم.
1: هذا صحيح، فالكرم حاضر بقوة، وتقدم للضيوف أطباق شعبية مثل الثريد إلى جانب حلوى السمسمية، ويحرص كثيرون على إطعام الزائرين ابتغاء للأجر من الله سبحانه وإكراما للضيف.
0: إذن فكل من يأتي يجد مكانا بين الناس.
1: نعم.
0: وكأنه واحد من أهل الدار.
1: نعم نعم، وهذا ما يمنح المولد في السودان طابعه الخاص، اجتماع على طلب علم الدين وتلاوة القرآن الكريم والذكر والصلاة على النبي وترحيب لا يفرق بين قريب وغريب.
2: لكل شعب طريقته في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وفي السودان تقام الشوادر وتنتشر المدائح، وكرم الضيافة صورة مميزة لهذه المناسبة المباركة. وإلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من بلاد عربية تحمل للمولد طعما مختلفا.
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

وحياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره، وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاني

المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميمُ.

الصباحه. نداء اف ام معكم على الشاشه الصغيره والكبيره. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

جزع يبيس حن وأن وبكى شوقا واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزع جماد، جماد ليس له روح، لكن الله خلق فيه هذا الأنين والحنين والبكاء شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى من جذع أن نحن لرسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اقترب الموعد المنتظر، سنبدأ بعد قليل، فلتصدح الأصوات والحناجر، ولتعم البركة الأرجاء، ولنرسل صلواتنا لأعظم وخير إنسان الذي به نعتز وباتباعه نرتقي، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فلنردد الصلوات والتسليمات من منازلنا وعلى شرفاتنا وفي الطرقات والسيارات، عسى بذلك تفرج الهموم وتنجلي الكربات، وعسى تسعد الليلة أرواحنا برؤيته في المنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. سنكون الآن مع صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلنرفع الأصوات حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم الدنيا بمحمد ورفع للحق راية بمحمد وجعل للهدى منارة بمحمد وللرحمة بابا بمحمد وللمؤمنين بشارة بمحمد، فكان للقلوب حياة وللنفوس نجاة وللحائرين هداية وللعالمين رحمة مهداة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من طاب بذكره الكلام، سيد الأنام ومصباح الظلام، وإمام أهل الإسلام، من أحبته القلوب قبل أن تراه العيون، واشتاقت إليه الأرواح وإن حالت بينها وبينه قرون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أشرقت شمس وأضاء قمر، وما خفق بحبك قلب وجرى بذكرك أثر، وما حنت إليك الأشواق ودمعت شوقا إليك الأحداق. أما بعد، فما كل ذكرى تمر كغيرها، ولا كل يوم في ذاكرة الزمان سواء. إنها ذكرى مولد رجل لم يكن مجيئه حدثا في التاريخ فحسب، بل كان فجرا بعد ليل، ورحمة بعد قسوة، وهداية بعد حيرة. يوم أذن الله أن تشرق على هذه الأرض شمس محمد صلى الله عليه وسلم، فيا له من مولد.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: واهتزت

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومن بينهم من النبيين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن لا يقولوا ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. القول الذي يقوله الإنسان إذا كان موافقا لشرع الله ونوى به وجه الله كان ذلك خيرا، وإلا فهو وبال على قائله. فإن من المهم التوسط في الحكم، إن الله تبارك وتعالى يحب الوسط ويكره الإفراط والتفريط. ثم إن الحكم على شخص بالكفر أو الإسلام إن كان مستندا إلى دليل فذاك صواب عند الله، وإن كان لا يستند إلى دليل فهو هلاك على صاحبه. قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. المعنى أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم بدون دليل شرعي، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا بدليل شرعي. اللفظ الذي يصدر من شخص ينظر في معناه، إن كان معناه تكذيبا للدين وليس له معنى آخر يسأل الشخص: ماذا فهمت؟ إن فهمت من هذا اللفظ كذا وكذا فهو كفر، إن فهمت منه غير ذلك فاذكر ما هو. فإن ذكر المعنى الذي هو كفر يقال له: كفرت تشهد، ارجع عن هذا الكفر فتشهد. وإن قال: إني أفهم منه معنى آخر وكان ذلك المعنى غير معارض للشرع، لا يقال له كفرت. إن كان من المحرم يقال له: هذا حرام لا تعود إليه.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة.

تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا بالأمانة الشرعية، تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى بالأمانة الشرعية، تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا هالبشرى العظيمة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. من منا لا يحب أن تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ كيف حتى تنالنا هالدعوة نكون ممن تصيبه هذه الدعوة؟ نعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نؤديه، نعلمه، نتعلم العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمه، تنالنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-1166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان، سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا. الحمد لله ذي الصفات العلية.
2: الله
1: يفتح عليك.
2: الله
1: يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ولد عليه الصلاة والسلام بمكة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور اليوم بسوق الليل في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب. وقد اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه عام الفيل. أما يوم مولده صلى الله عليه وسلم فكما هو معروف في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وكان يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. مات والد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه، وقد حصلت خوارق مدة حمل السيدة آمنة له، وعند ولادته كرؤية الأنوار وزيارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأضاءت قصور الشام كما جاء في الأخبار، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات خرجت به أمه ومعها أم أيمن المدعوة ببركة إلى المدينة المنورة تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت، فمرضت في الطريق وماتت حال كونها راجعة به إلى مكة، ودفنت بالأبواء وهو موضع معروف بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 6 سنين تقريبا. فرجعت به أم بركة إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين. فلما احتضر عبد المطلب وكان متعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به، فصار أبو طالب الحامي للمصطفى من أعدائه شفوقا عليه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول: مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وقد كان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نشأته عليه الصلاة والسلام طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية، وكان يدعى في قومه بالأمين قبل البعثة لما شاهدوه من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ من العمر 12 عاما رحل عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، حتى وصل إلى بصرى، وكان بها رجل عالم من علماء النصارى يسمى بحيرة، فتأمله فرأى من آياته ما دل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي هذه الأمة، وذلك لأنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب، فلما نزل تحت شجرة مالت أغصانها عليه حتى أظلته، فصنع بحيرة للقوم طعاما وأضافهم، وقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به عمه إلى مكة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة مضى مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة، وهو غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، في متجر، والمال الذي يتجر به من مال خديجة، وذلك أن عمه قال له: إن خديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. فبلغها ذلك فأرسلت إليه وقالت: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فأجاب وخرج مع غلامها، وذلك قبل تزويجه بها. ثم رأت ربح التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في نكاحه، فكلمته بالأمر، فزوجها منه أبوها، وقيل عمها، وقيل غير ذلك، وكان عمرها نحو 40 سنة، وتزوجت برجلين قبله، وكان لها ولدان. ولما بلغ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم كان بدء الوحي، أي إرساله إليه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه، فينظر يمينا وشمالا ولا يرى شيئا. وحبب إليه صلى الله عليه وسلم الانفراد عن الناس، حتى أتاه جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم مختلٍ بغار حراء في جبل النور، فكان أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا يعبد الله تعالى ويطعم من يأتي من الفقراء، حتى ظهر له ذاك اليوم جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ المكتوب، ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال جبريل عليه السلام تاليا من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين. فهذه نبذة عن حياة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم من يوم مولده حتى أول مبعثه، تشرح صدورنا، سائلين الله تعالى في الختام أن يرزقنا وإياكم رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وصحبته في الجنان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قصة وعبرة.
1: لما أخرج أهل مكة الصحابي زيد بن دثنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان وكان لم يسلم بعد: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد بلسان العشق والحب والهيام لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي.
2: يا عين.
1: هيك بيكون الحب.
2: نعم. بدنا نحكي أكثر عن هالقصة. معنا فضيلة الشيخ زياد العسلي. السلام عليكم شيخي، اشتقنا لك.
3: وعليكم السلام، وأنا لكم أكثر.
2: الله يبارك،
3: الله تعالى يحفظكم.
1: أهلا وسهلا
2: وإياكم. يعني شو حلوة هالقصة، وشو حلو نحكي عن محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام
3: صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، هنيئا لنا ولكم أننا من أمة سيدنا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون كامل الإيمان، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اسمعوا يا أحبابي، إن سل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان الرسول مع أصحابه، ثم عاد إلى قومه، فقالوا: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن صحابته بين يديه كأن الطير على رؤوسهم، يسمعون لما يقول، لا تسقط الشعرة إلا في كف أحدهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركا بآثار محمد. الصحابة يا أحبابي كانوا يحبوا الرسول، فكانوا يسمعون له وكانوا يطيعونه، وكان أحدهم يفدي رسول الله بنفسه، والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أحبابي في الله، لذلك نحن على أبواب شهر ربيع الأول، نحن نحتفل برسول الله ونظهر الفرح والسرور والاستبشار بمولده، وهو الرحمة المهداة. هذول الصحابة كانوا يتبركون برسول الله، كانوا يطلبون منه الدعاء، كانوا يلتجئون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحري بنا يا أحبابي أن نقتدي برسول الله، فإن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كان الواحد منا كان حبه صادقا لرسول الله، فيتبع سنته ويتبع شريعته ويتبع عقيدته، وهي عقيدة التنزيه وهي عقيدة التوحيد. أحبابي في الله تعالى، يعني ثم يخطر على بال تلك الصحابية رضي الله تعالى عنها التي استقبلت بأبيها وزوجها وأولادها، يعني كانوا أموات، جاءوا من المعركة كانوا أموات، فاستقبلوها بهؤلاء، يعني من أحب الناس عليها أبوها زوجها أولادها، وهي تقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وين همه يا أحبابي؟ هي عم تسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ فقالوا له: لها هو أمامك. فذهبت إلى رسول الله وهي تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، لا أبالي إذا سلمت يا رسول الله من عطب. فأسأل الله تعالى يجعلنا من أحباب رسول الله، وممن يحب رسول الله، وممن يحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابي، ما تشوشوا لهؤلاء الناس اللي هلأ بالمنابر وبالسوشال ميديا ببلشوا يقولوا لكم انه الاحتفال بالمولد حرام، انه هذا فيه شيء من الشرك والعياذ بالله. لا تتشوشوا، نحن نقرأ القرآن ونحن نمدح رسول الله ونذكر شيئا من من من من, من اخلاقه ومن معجزاته، لأننا نحب رسول الله. إذا نحن ما حكينا عن الرسول وما خبرنا الناس عن الرسول وعن عظمته، فعن من نتكلم؟ شوفوا الأولاد اليوم، هذا متعلق برونالدو، هذا متعلق بميسي، ولا هذا متعلق بمعرف مين.
1: صحيح.
3: لأنه طب إذا ما بنحكي عن الرسول، ما منشوق الناس، ما منحمسهم، طب وبعدين أولادنا بمين بدهم يتعلقوا؟ بهؤلاء الناس يعني؟ لا خليهم يتعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، خليهم يسمعوا شمائل الرسول وصفات الرسول ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا رؤيته في هذه الليلة على صورته الأصلية بجاه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.
1: أمين. شيخي بدي أسألك سؤال، نحن ليه بنحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد هلا أكثر عم يسمعوك ويخطر ببالهم هيدا السؤال.
3: نحن نظهر الفرح والسرور والاستبشارة أن الله تعالى أرسل فينا محمدا، وهو الرحمة المهداة، وهو الذي ينقذنا من حر النار، لذلك نحن نحتفل. يعني شكرا لله تعالى بفعل الطاعات، مثل ما قلت يعني قراءة القرآن هذا مما يحبه الله، إطعام الطعام يحبه الله، مدح الرسول، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه نحبب الناس بالرسول، كل هذا عمل طاعة يحبه الله تعالى، لذلك نحتفل، لذلك نظهر السرور والفرح والاستبشار بمولده حبا برسول الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا وإلا يعني سبحان الله، والله عجيب كيف بعض الناس بيعترضوا على المسلمين أنهم يظهرون الفرح والاستبشار بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: طيب شيخي، بما أنه فتحنا هالموضوع، كيف بتعلم أولادك يحتفلوا بالمولد كل سنة؟ كيف تحتفلوا؟
3: الله الله، من زين بيتنا.
2: نعم.
3: حتى يحسوا أنه في شيء سبيشل. نعم. كيف؟ في شيء سبيشل، من زين البيت، ثم يعني أنه من قبل المولد، ما نحن خلال السنة كلها منحبب أولادنا بالرسول، نذكر لهم القصص عن الرسول ومعجزات الرسول وشجاعة الرسول، ونذكر لهم كيف كانوا الصحابة يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الشيء مش بس بالمولد، نحن منحب الرسول كل يوم.
1: نعم.
3: كل يوم، ونحن خلال السنة كلياتها مطلوب نحن نقتدي بسنة الرسول، حتى أولادنا يشوفونا نحن إذا نحن اقتدينا بسنة رسول الله. إذا علمت أنا ابني أنه إذا انتعلت فالبس اليمين ثم الأيسر، وإذا خلعت النعل الأيسر ثم الأيمن. ليه يا بابا؟ لأنه هكذا كان يفعل رسول الله. بتنام على جنبك الأيمن، بتستعمل السواك، تفعل كذا. ليه يا بابا؟ لأنه الرسول كان يفعل هذا، فنحن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام لأننا نحبه عليه الصلاة والسلام. فأكيد نحن من نزين، وكمان نعطيهم هدايا، وبركي من حفظهم شيء من سنة النبي ومن أحاديث الرسول، وإذا حفظوا بيطلع لهم هدية تشجيعا لهم على إيش؟ الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام.
1: حلو كتير هالأفكار،
2: حلو كتير هالأفكار. الله يبارك بكم فضيلة الشيخ زياد العسلي، شكرا
3: وبكم لكم. يا أحبابي أحبكم الله وفقكم الله،
1: بارك الله فيكم، في أمان الله، مع السلامة،
3: استودعكم الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا. رجعنا مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذه المحاضرة المباركة للعلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي تحت عنوان البدعة نوعان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين

وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تكرم على هذه الأمة المحمدية بأن شرع لهم أن يعملوا أعمالا يراها أهل العلم موافقة للقرآن والحديث، وإن لم يفعله رسول الله ولا قال لأحد من أصحابه افعلوا كذا وكذا، فهذا الذي أحدثه أهل العلم على وفاق القرآن والحديث يسمى سنة خير، يسمى البدعة الحسنة، ويسمى سنة حسنة، ويسمى بدعة مستحبة، يجوز أن يسمى بأحد هذه الأسماء الأربعة. ودليل ذلك من الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. وفي رواية:

0: نقص من أجورهم شيء، والحمد لله على ذلك، حيث إنه جعل هذا الدين يسرا، فإن في ذلك توسعة على الأمة. وأما ما أحدثه الناس مما يخالف القرآن والحديث، هذا الذي نهى عنه رسول الله وذمه بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الثاني الذي فيه ذم المحدثات، أي ما يحدثه الناس على خلاف القرآن والحديث، هذا الذي يقال عنه بدعة ضلالة، هذا الذي عناه الرسول بقوله: وكل بدعة ضلالة. هو الغر الجاهل يظن أن كلمة وكل بدعة ضلالة لا يستثنى منها شيء، يظن أن كل شيء لم يفعله الرسول فهو بدعة ضلالة، وهذا جهل بأساليب الأحاديث والقرآن. كم من كلمة ورد فيها لفظ كل لا يراد بها العموم المطلق. مثال ذلك أن الرسول عليه السلام قال: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل عين زانية، الرسول لما قال في هذا الحديث وكل عين زانية لم يقصد أن جميع أفراد البشر من الأنبياء والأولياء وغيرهم لا بد أن يقع في معصية العين، أي معصية النظر بشهوة، إنما أراد أن أغلب العيون لا بد أن تقع في هذه المعصية. وكل عين زانية، معنى أغلب البشر لا يسلمون من النظر المحرم. هنا في هذا الحديث كلمة كل لم تعطي العموم الشامل لكل فرد من أفراد البشر، بل هي مخصوصة ببعض الناس، ببعض البشر، ببعض العيون. أراد الرسول بعض العيون، ما أراد عين كل إنسان أنها لا بد أن تعصي الله بنظرها. كذلك قوله عليه السلام: وكل بدعة ضلالة، ليس المفهوم منه الذي هو مراد رسول الله بهذا الكلام كل ما يحدث بعد رسول الله، إن كان موافقا للقرآن والحديث أو غير موافق للقرآن والحديث، إنما مراده ما يحدث على خلاف القرآن والحديث. كثير من الأشياء أحدثت على خلاف القرآن والحديث فتسمى بدعة، ثم هي قسم منها في الاعتقاد وقسم منها في الفروع، أي في الأحكام، في بعض أمور الصلاة أو الصيام أو غير ذلك. والتي في الاعتقاد أيضا كثيرة، بلغ عددها 72 بدعة. وأما في الأعمال فالبدع السيئة كثيرة، منها تحريف بعض الناس الذين يقولون: نحن الصوفية، نحن أهل الذكر، يغيرون لفظ الجلالة، يغيرون لفظ الله إلى الله بلا هاء، يحذفون الهاء، وبعضهم يحذف اللام فيقتصر على الألف والهاء فيقولون آه، ويقولون آه اسم من أسماء الله، وهذا افتراء على الله. اسم الله كما جاء في القرآن: الله اللام المشددة لا بد منه، ثم بعد اللام المشددة توجد ألف بين اللام والهاء، بين اللام والهاء توجد ألف لا تكتب إنما يلفظ بها. هذا من البدع السيئة التي عناها الرسول بقوله وكل بدعة ضلال. وهناك كثير من البدع العملية السيئة التي هي مبنية على خلاف القرآن والحديث. أما البدعة الحسنة التي تدخل تحت قوله عليه السلام من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، فهي كثيرة. منها طرق أهل الله القادرية والرفاعية والنكشرندية والكنتية والرشادية وغير ذلك، وهي نحو 40 طريقة. هذه الطرق كلها تقرب إلى الله لأنها موافقة للقرآن والحديث، وإن لم تكن مذكورة بأسمائها في الحديث لا يروى عن رسول الله أنه قال إن الطريقة القادرية التي سيحدثها عبد القادر الجيلاني خذوها فإنها تقربكم إلى الله، ولا قال إنه ستحدث طريقة اسمها طريقة الرفاعية، فإذا ظهرت فاعملوا بها، لم يقل. لكن كفانا قوله عليه السلام من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. هذا يكفينا دليلا على أن طرق أهل الله كلها حق. أما الطرق التي هي لا توافق القرآن والحديث فالمعروف عندنا منها طريقة تسمى التيجانية، هذه مخالفة للقرآن والحديث، لأن من أصولها أن الذي يأخذ هذه الطريقة يكون أفضل من القطب من غيرهم. المعنى أن الشخص بمجرد ما يأخذ هذه الطريقة من شيخها التيجانية يصير أفضل من القطب الذي هو من أكابر الأولياء، وهذا كذب ظاهر. أول مرتبة من مراتب الولاية شرطها يكون الشخص أدى الواجبات جميعها بما فيها من علم الدين الضروري، علم العقيدة وعلم الأحكام، ثم تطبيق ذلك يؤدي الواجبات ويتنب المحرمات، ويزيد على ذلك الإكثار من النوافل من السنن. هذه أول مرتبة الولاية. ثم بعدها مراتب بعضها فوق بعض، وهذا أمر صعب على النفوس، حتى إن أحد التابعين أحد كبار التابعين الذين أخذوا العلم من الصحابة يقال له محمد ابن المنكدر، قال جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني صارت كما أحب كما أريد نفسي، معناه صارت تكره المعاصي وتبتعد منها جميعا وتحب الطاعات الفرض والنفل وتقر عينها بذلك. الولي يصير عنده لذة بطاعة الله تعالى لأن نفسه تطهرت وصار في قلبه نور معنوي يحب يشتاق للعبادات. ومن أحوال الولي أنه إذا دخل في الصلاة يلتز ما لا نفسه تلتز ما لا تلتز في خارج الصلاة، أن الصلاة لها مقام عظيم عند الله. بعض الأولياء كان في سفرة سافرها للجهاد في سبيل الله، ثم رجع من سفرته إلى بلده، بلده كان في سوريا عند حمص. أول ما جاء هو متزوج له زوجة، أول ليلة قادمة إلى بيته صار يتهجد لله، يقرأ القرآن حفظا وهو قائم في الصلاة حتى طلع الفجر من شدة ما يجد من اللذة، ما فكر في أن يستمتع بزوجته. ثم قالت له زوجته: ما لك فينا حق، ما لنا فيك حق؟ قال: بلى، ولكن هذه الآيات التي كنت أقرأها شغلت فكري. الولاية هذا شأنها، ليست الولاية مجرد أخذ الطريقة واستعمال المسبحة كما يدعي هؤلاء الكذابون. فهؤلاء التيجانية زاغوا عن الطريق، زاغوا عن طريق الله، لأنهم قالوا قولا يخالف القرآن. الله تعالى يقول في القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معناه الإنسان على حسب تقواه يكون عند الله أكرم. هؤلاء قالوا: من أخذ طريقتنا، بمجرد ما أخذ طريقتنا صار أفضل من القطب من غيرنا. على زعمهم الواحد لو كان جاهلا غير متعلم العلم الدين الضروري، بمجرد ما يأخذ الطريقة من شيخهم التيجاني يكون أعلى من أكابر الأولياء، الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم المتبولي وغيرهم، حتى إن كلامهم هذا كلام التيجانية يؤدي إلى أن أحدهم بمجرد ما يأخذ طريقتهم من شيخه يصير أفضل من أويس القرني. أويس القرني هو الرسول تحدث عنه قبل أن يأتي إليه. أويس كان باليمن، الرسول ما ذهب إلى اليمن، إنما أيامه كانت بعد البعثة بين مكة والمدينة، إقامته في هذين البلدين الشريفين. سيدنا عمر وغيره ممن كان في مجلسه ذات يوم قال: يأتيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، بر بوالدته، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر الدرهم، فإذا أتاكم فاطلبوا منه الاستغفار. قال: فإذا لقيتموه فليستغفر لكم. هذا الذي قال الرسول عنه إنه خير التابعين، على زعم كلام هؤلاء التيجانية الواحد منهم الذي هو غر جاهل غارق في الغفلة، بمجرد ما يأخذ طريقتهم يصير أفضل منه ومن كل أولياء الله، وهذا ضد القرآن. الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والرسول عليه السلام قال: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، ما قال إن أولى الناس بي القريشيون، ولا قال إن أولى الناس بي من كان من الأنصار، إنما قال إن أولى الناس بي المتقون، أي أقرب الناس إلي وأحبهم إلي المتقون، أي على حسب التقوى يكون الشخص عندي أحب إلي. هذا القرآن وهذا الحديث، وهؤلاء التيجانية خالفوا القرآن والحديث. هؤلاء يوجدون في بيروت، لهم وجود، أحذروهم، فإن جمعكم بمجلس فانصحوهم، قولوا لهم: الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعندكم في معاشرة التيجانية الواحد بمجرد ما يأخذ الطريقة التيجانية يكون أفضل من القطب من غيركم. وقال لهم هذا خلاف القرآن وخلاف حديث رسول الله، ارجعوا عن ذلك. ثم هم يقولون إن الرسول لقي شيخنا أبا العباس التيجاني يقظة علمه الورد، ورد التيجانية، وقال له إن من أخذ طريقتك فله من الفضائل كذا وكذا، له كذا وكذا، عددوها إلى أكثر من 20 خصلة. ثم طريق سيدنا أحمد الرفاعي كان في القرن السادس الهجري، توفي بعد 560 من الهجرة، وبلده التي عاش فيها العراق، قبره ببلدة اسمها أم عبيدة بالعراق. من كراماته التي لم تعرف لغيره من المشايخ أنه كان يجتمع عنده ليلة المحيا في السنة في العام 100,000 نفس، فيكفيهم طعامهم وشرابهم ببركة سماوية. ولم يكن ملكا ولا وزيرا، ولا كان أبوه ملكا ولا وزيرا، إنما بمدد سماوي الله تعالى قدره على ذلك. وفي سائر الليالي كان يبيت في زاويته 20,000 نفس، نفعنا الله به، نفعنا الله به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة للعلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكانت تحت عنوان البدعة نوعان: بدعة هدى وبدعة ضلالة.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد.
1: أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد.

0: صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى وماده.
1: وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقدا بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقدي.

0: أعلم بأن من أحب أحمدا لابد أن يهوى اسمه مرددا، لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعده، فكان أمرا رشدا أرض الورى إلا غواة نجد.
1: كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد.

إن شادا فليختر الرشاد لا الفساد كذكره الخلاق والمعاد ومدحه النبي والأولاد وصحبه الأسدة وأيها

0: فأكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى التهام، خير البرايا سيد الأنام، مشرع الحلال والحرام، وأصل كل سؤدد ومجد.
1: فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة، قد صح في الحديث هذا جهرة، رواه مسلم فنال شهرة، وكان حقا سالما.

0: سيدنا محمد خير نبي، فاق الورى في حسب ونسب، هو ابن عبد الله نجل النجبي، جاء له من قبله في العرب 20 جدا بصحيح العد،
1: هم سادة البطحاء عبد المطلب، وهاشم عبد مناف الأرب، قصيهم كلاب مرة كعب، لؤي غالب قريش تنتسب لفهر بن مالك ذي المجد.
2: نسب

نضر كنانة خزيمة السري مدركة إلياس بن مضري نزارهم معد الليث الجري أبوه عدنان أتى في الخبر وقف النبي عند هذا الجدي.

قد أظهر الله له بفضله عجائبا لأمه في حمله، تدلها على عظيم نبله، وأنه لله خير رسله، وصفوة الصفوة من معد.

0: أتى لها آت بأوفى النعم، بشرها من عند بار النسم بحمل سيد لخير الأمم، سيد كل عرب وعجم من هذه الأمة ذات الرشد.
1: فنزلت بحمله الأمطار، واخضرت الزروع والأشجار، وكثر الحبوب والثمار، وجاءهم من بعدها التجار، فانحط سعر صاعهم.

0: في الأرض بالشهر له نداء مستمع ومثلها السماء أن أبشروا فقد دنا الهناء يأتي الكريم القاسم المعطاء مباركا لكل خير يسدي
1: ووقت حمله زمان فاضل وهو شهور تسعة كوامل فنعم محمولا ونعم الحامل ما وجد الحوامل من مغص ووجع ووجدي.

0: وكان من آياته في حمله عصيان فيل وهلاك أهله، أبرهة بخيله ورجله، طير أبابيل أتت لقتله وقتلهم تردهم وتردي.
1: وحضرت ولادة المختار، فأشرق العالم بالأنوار، ونزلت من أفقها الدراري مثل المصابيح لدى النظار، قد علقت لزينة عن عمدي.
0: وأخبرت آمنة السعيدة وهي بكل أمرها رشيدة، قالت أتاني طلقة وحيدة عن كل من يؤنسني بعيدة، في منزلي أجلس فيه وحدي،
1: وما درى بي أحد فيقترب من كل جار لي وكل منتسب. وكان في الطواف عبد المطلب

0: أطلب، فحرت في أمري وقلبي قد رعب، لكن وعيت لم أغب عن رشدي.
1: فبينما أنا كذا في منزلي سمعت وجبة وأمرا مذهلي، ثم كان طائرا يمسح لي على فؤادي بجناح مسبلي، فزال رعبي وجعي ووجدي.
0: ثم رأيت شربة لا تجهل، بيضاء فيها لبن وعسل، شربتها فجاء نور من علو يؤنسني في وحشتي، إذ يحصل خير شراب لبن وشهدي.
1: ثم رأيت نسوة عوائدي كالنخل في طول القوام المائد، كأنهن من بنات الماجد عبد مناف والد الأماجد، أكرم بهم من والد وولدي.
0: وبعد أن كنت كذا على هدى أخذني المخاض والنور بدا، ولم يزل مخففا مشددا، حتى وضعت ولدي محمدا، أسعد مولود فتم سعد.

0: بالله عليك يا حاج ما شاء الله زيدك.
1: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله
1: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش.

0: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
1: حبيبي.
0: وص

أوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا، وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وكل ذلك بأمر العزيز الجبار.

يقول آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فإذا أنا بملك عظيم أبيض يدخل علي ويمر بجانبة جناحيه على بطني ويقول انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمد

مستمعينا ومتابعينا بدي رحب فيكم وقلكم كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر المولد. خليكم عم بتتابعوا مرامج إذاعة نداء المعرفة يلي عم بتتلقلق أكتر وأكتر خلال شهر المولد، وموجاتنا 91.1 .3 و.5 بتملي لنا أوقاتنا بالنافع والمفيد، وكمان على تطبيق إذاعتنا.

0: محبة عظيمة، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك النبي الكريم الذي دخلت محبته القلوب واشتاقت له الأرواح وأنارت بذكره الأفئدة والأبصار. نبينا وحبيبنا وقدوتنا هو الذي نقتفي آثاره، أين ذهب وماذا فعل وكيف جلس وكيف استاك وكيف نام وكيف تكلم، سيرته نهج لحياتنا. بدنا نستقبل معنا باستوديو فضيلة الشيخ أحمد كلاش ليحكي لنا عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وعن أهمية هذه المحبة.
1: بارك الله بكم.
0: آمين بكم. بارك الله
1: الحمد
0: بكم.
1: لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. هلأ تعقيبا على الكلام اللي حضرتك قلتي، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله هو أن نتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة.
0: نعم.
1: والعز بن عبد السلام ماذا قال؟ لا خلق كخلق رسول الله، ولا هدي كهدي رسول الله. فالموفق من وفقه الله في البحث عن أخلاق النبي للاقتداء به.
0: طب شيخنا، شو وردنا نحن وشو وصلنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: شو وصلنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا سيدنا
0: نسأل لأنه هو قدوتنا، فنحن بنحاول يعني أدنى فينا أنه نعرف لنحاول يعني
1: أولا هدي الأنبياء بالإجمال، كل الأنبياء هديهم الصبر.
0: نعم.
1: اللي هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا عظيما يخرج قادة. يعني بتلاقي مثلا بعض الناس قد يكون هو قائد بس اللي بده يخلي اللي تحته ما يصيروا قواد مثله، بده أنه هنا يبقوا تحت. لا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخرج القادة.
0: نعم.
1: نعم، حتى ينشر الدعوة وينشر الدين.
0: نعم.
1: يعني هيك كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام متواضعا، يعني كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. هون شو معنى مسكينة؟ أي متواضعا. لأن البعض قد يظن أنه هون مسكينة في هذا الدعاء يعني فقيرا. لا. مراد بكلمة مسكينا أي متواضعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس المتواضعين. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يحسن لزوجاته، يعني بيعاملهم بالحسنة، وحتى أيضا كان يحسن لأحفاده الحسن والحسين. مرة كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيصلي إماما بالصحابة، الصلاة اللي هي أفضل الأعمال البدنية، وعم بيصلي النبي إمام بالصحابة. جاء الحسن وكان طفلا والنبي في السجود، قام الحسن بيركب على ظهر النبي وهو في السجود، وكان الحسن طفل صغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال في السجود، قام الصحابة ناطرين بالسجود أن النبي أطال، لماذا أطال؟ قام أحد الصحابة رفع رأسه من السجود حتى أنه يعرف أنه هل ينزل الوحي على سيدنا الرسول ولا شو اللي صار معه. قام شاف أنه الحسن كان عمره نحو 6 سنوات 5 سنوات على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، قام رجع وطع السجود ذاك الصحابي. بعد نزل الحسن من على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أكمل الصلاة، ثم بعد ذلك النبي سلم. هلأ باقي الصحابة غير هذيك الصحابي اللي رفع رأسه قالوا له: يا رسول الله، أوحي ينزل عليك؟ كان عم ينزل عليك الوحي حتى أطلت في السجود؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما كان الحسن على ظهري. طب شو كان عم يعمل سيدنا الحسن على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عم يلعب.
0: نعم.
1: مش أنه راح دفش وقوم عني، لا، تركه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للحسن على ظهره. وأيضا إذا بدنا نحكي كيف كان يعامل زوجاته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليلة من الليالي دخل على حجرة السيدة عائشة. هلأ السيدة عائشة بهيدا العمر كانت انه ما كانت كبيرة، يعني كان عمرها نحو 13 سنة، فهي عملت حالة نايمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن ان السيدة عائشة قد نامت، فانتعل رويدا وارتدى رداءه رويدا وفتح الباب رويدا واغلق الباب رويدا، ثم خرج الى تربة البقيع حتى يدعي للمسلمين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قاعد عم يدعي لأهل البقيع، عم يدعي لهم. فسيدنا الرسول عندما كان عند أهل البقيع وهو يدعو لهم انتبه في هيئة جسد أسود.
0: نعم.
1: عم يمشي. هلا هو في بدء الامر ما عرف من الذي يمشي، بس انتبه انه في هيئة جسد اسود، يعني بالزمان ما كان في اناره والى ما هنالك مثل هلا. فالنبي لحق بذاك الجسد الاسود لانه دخل الى حجره السيده عائشه، فتح الباب فمين بيشوف؟ السيده عائشه واقفه. قالت له يا رسول الله علمني ماذا كنت تدعو، ماذا كنت تقول؟ ام علمها، لا عيط عليها لا ضربها، بالعكس كان يقولها الكلام اللي فيه احسان اللي بيفرح لها قلبها، وهيك كان يعامل كل زوجاته سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا كان يأخذ بمشورة بعض زوجاته.
0: شيخ أنت حكيت عن المقطع اللي أنه ما عيط عليها وهيك، بس كمان معلقنا كتير على أنه هو لبس شوي شوي وظهر شوي شوي من البيت، يعني حتى راعى أنه هي اللي عنا نايمة، أنه عم بيراعي أنه ما يزعجها،
1: وارتدى الرداء رويدا بس حتى ما تفيق،
0: نعم،
1: وأغلق الباب رويدا. تشوفي كيف كانت أخلاق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا محمد إذا غضب كان يغضب لله، مش لأمر دنيا.
0: وهذا سؤال أنا محضرته، كيف كان غضب النبي؟
1: الله أكبر. إذا انتهكت محارم الله،
0: نعم،
1: تجدي يعني كانوا يجدونه أشد الناس غضبا، إذا انتهكت محارم الله، وكان يضره عرق بين حاجبيه، وهذا في غاية الحسن والجمال كان. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة غضب من السيدة عائشة، وكان كما ذكرنا غضبه لله عز وجل ليس لأمر دنيوي، نحن بنغضب لأجل متاع الدنيا، أما سيدنا محمد ما كان غضبه لهذا الأمر. بس سيدنا محمد إذا غضب من السيدة عائشة، روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان يضع يده الشريف المبارك على كتفها ويدعو لها، كان يقول اللهم اغفر ذنبها، كان يدعي لها بالمغفرة، وأسكن غيظ قلبها واحفظها من مضلات الفتن، يدعي لها بهول الدعوات الثلاثة. أما نحن يعني إذا نحن منتبع هدي النبي حق الاتباع ما بنوصل للي هلأ للأسف كتير من الناس عم يوصلوا له، يعني هلأ بتلاقي كتير من الرجال إذا غضب من زوجته يسيء إليها، قد يضربها وقد يقتلها، مثل ما بنشوف يعني بعض الجرائد المحلية أو بعض الأخبار وإلى ما هنالك، يعني مما بيتكلم به الرأي العام أنه قام بإيذاء زوجته أو بقتلها أو إلى ما هنالك، لأنه ما بيتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع.
0: سبحان الله فضيلة الشيخ، هلا بدنا هيك مقطع، يعني رح انا بس اسال السؤال وكلنا سمع ان شاء الله انا والمستمعين، بدنا نسمع منكم قصص واحداث صارت مع الصحابه بتدل على محبه الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: يعني بيقولوا الميكرو لك ونحن جاهزين نسمع.
1: نعم، اولا محبه الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام كانت محبه عظيمه. مرة كان عمر بن الخطاب عم بيقول يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. النبي قال له ماذا يا عمر؟ عم عمر بن الخطاب صار يفكر أنه طب أنا بالأصل نفسي الأمارة بالسوء قبل ما يأسلم كانت تأمره بالسوء، سيدنا محمد هو الذي أرشده لدين الإسلام، فدخل بالإسلام عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه. فهيك فكر عمر قال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. ثوبان اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام بيوم من الأيام بيقول له يا رسول الله إني إذا ذكرتك فإنني لا أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، يعني أنا وقت أكون قاعد لحالي بعيد عنك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا اشتقت للنبي، أنا عبالي أشوف هالجمال، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمل البشر وأفضل خلق الله. قال فإنني لا أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، يعني خلص بياخذني الأشواق أنه أنا بدي روح واتفرج على جمالك يا رسول الله، بس بدي متع بصري وفرح قلبي أنه أنا عم بتطلع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وشرجع قال له وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت بأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إذا دخلتها فإنني لن أراك. شو كان مفكر ثوبان؟ كان مفكر أنه ثوبان إذا دخل الجنة وسيدنا محمد دخل الجنة بيكون رتبة سيدنا محمد مع النبيين، أما ثوبان لأنه منه نبي صحابي فبتكون رتبته أقل فما بيجتمع بالنبي، هيك كان يفكر ثوبان. يعني كانت محبة الصحابة مش بس أنه بدهم يلتقوا بالنبي في الدنيا بل أيضا في الآخرة، شوف منها محبة عظيمة. فأنزل الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعد ما نزلت هيدي الآية ففرحوا الصحابة أنه عرفوا أنه نحن أيضا حنجتمع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. يعني نحن مش بس بالدنيا حنجتمع مع سيدنا محمد وأيضا في الجنة. إذا بدنا نحكي عن الحب، جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي: يا رسول الله متى الساعة؟ نحن تعلمنا أنه قيام الساعة هذا شيء مغيب عنا، لا نبي بيعرف متى قيام الساعة ولا ملك مقرب، هذا شيء استأثر الله بعلمه، يعني لا أحد يعلم متى قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فأجى هذا الصحابي عند النبي قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فقال له ذاك الصحابي: يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم، يعني ما عم صلي كتير نوافل، الفرض عم صليهن بس نوافل ما كتير عم صلي، صوم عم صوم الفرض بس النوافل ما عم صومهن، ولا صدقة يعني حتى ما عم بتصدق على الناس، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فأنس ابن مالك ماذا قال؟ ففرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، لأن كان كلهم بيفكروا أنه نحن بدنا نجتمع مع النبي في الجنة. الحب هو ما روته عبدة بنت خالد ابن معدان عن أبيها. عبدة من أبوها بيكون خالد، ومعدان يعني جدها. ماذا قالت عبدة؟ أن والدها خالد كلما أراد أن ينام، هلا نحن الواحد إذا بده ينام بالغالب شو بيعمل؟ واتساب، فيسبوك، إنستغرام، كل شو في سوشيال ميديا، بيطمن ترجع بيسكر. هيدا الرجل لتشوف قديش كان إنسان أصيل. شو كان يعمل خالد ابن معدان؟ كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه كان يذكر مدى شوقه للنبي، قديش هو مشتاق للنبي، بيقول: يا رسول الله لقد اشتقت إليك. يذكر مدى شوقه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر مدى شوقه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، يعني كان يقولهم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك. ثم ينام كل ليلة، كل بده ينام بيقعد بيتذكر أنا اشتقت للرسول، واشتقت للصحابة، واشتقت لأبو بكر ولعمر ولعثمان ولعلي، بيذكر شوقه لهؤلاء الصحابة ويذكر شوقه للنبي لأنه بيحبهم محبة صادقة. إذا أردنا أن نتكلم عن الحب، امرأة اسمها السميراء بنت قيس كانت إحدى نساء بني دينار. حين نفر المسلمون حتى يقاتلوا مع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهبت هي لتحرض ولديها النعمان وسليم حتى يقاتلوا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نتشوف قديش هي كانت بتحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عم تقول لأولادها يلا بتكون تقاتلوا مع النبي، بتكون تدافعوا عن النبي، بتكون تنصروا دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الأنبياء. وهي ذهبت مع عدد من النساء ليراقبنا المعركة عن بعد، انه شو عم بيصير وشو عم بيحصل. وهي تراقب المعركة احتدم القتال، لاح منها فارس، يعني اقترب منها فارس فعرفها، عرف انه هيدي السميراء بنت قيس، فقالها خبر قد يجرح قلب كل عدة امهات، نعى لها استشهاد ولديها النعمان وسليم. قال لها ان ولديك قد ماتا في قلب المعركة، في قلب المعركة. هي قالت له: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أخ الإسلام ما عنه ما سألتك، أخبرني ماذا فعل رسول الله. أنا ما هون عم بسألك، ما عم بسألك هلأ عن أولادي، مش وقت هلأ أنا قاعد أطمن عن أولادي في شيء أغلى اللي هو محمد رسول الله، طمني سيدنا محمد بخير، هل أصابه شيء؟ فقال لها: هو بحمد الله على خير ما تحبين. طمنها، هلا هي ما اكتفت بكلامه، قالت له: دعني أرى رسول الله. لتشوف قديش كان قلبها متعلق فيه، دعني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها فرأت النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل في المعركة، فتهلل وجهها يعني صارت تضحك، ونسيت مصيبتها بولديها وصارت تقول: كل مصيبة بعدك جلل، يعني سهلة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، ولادي ماتوا بس النبي بخير، مصيبتي بعد سهلة. فتلك الامرأة أخذت ولديها وضعتهما على الناقة وذهبت بهما إلى المدينة المنورة. أثناء عودتها التقت بالسيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت لها السيدة عائشة: يا سميراء ما أخبروا المعركة؟ قالت لها: أما رسول الله فهو بحمد الله على خير ما تحبين. أول شيء عم تطمن عن النبي أنه هو بخير، ما تعتلوا هام. ثم قالت لها: وأما المسلمون فقد اتخذ الله منهم شهداء. وأما الكفار فذكرت قول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. أم رجعت السيدة عائشة رضي الله عنها سألتها قالت لها يا سميراء من هؤلاء على الناقة؟ مين هول اللي أنت حطتيهم على الناقة؟ قالت لها هؤلاء ولداي النعمان وسليم قد شرفني الله باستشهادهما وإني أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يلحقني بهما في الجنة. يعني هذه المرأة يصح أن يقال عنها قد استقر الإيمان في قلبها. لأنا أقول لك أنه هنن كان دائما يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لأنه ورد أنه خبر مكذوب نشره المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل في معركة أحد. بس هذا الخبر ما بقي بس في جبل أحد، لا، انتشر ووصل على المدينة المنورة أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد قتل في معركة أحد، وهذا خبر مكذوب. أم وصل هذا الخبر إلى امرأة كانت متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت إلى أطراف المدينة المنورة وهي كانت خائفة ومضطربة وقلقة، والناس عائدون من معركة أحد، صارت تسأل الناس ماذا فعل رسول الله، خايفان أنه هل النبي مات؟ قيل لها إن أباك قد مات. قالوا لها، قالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لها إن أخاك قد مات. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها إن زوجك قد مات. قالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ قال لها إن ولدك قد مات. يعني استقبلت بهؤلاء الأربعة أمواتا، بيها وخيها وابنها وزوجها أمواتا، وهي تسأل ماذا فعل رسول الله، ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لا، هو بحمد الله على خير ما تحبين. ما اكتفت بكلام، قالت دعوني أرى رسول الله. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شق الصفوف فأمسكت بطرف ثوبه، قالت له يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب، لا أبالي إذا سلمت من عطب، ولادي ماتوا أنت بخير، لا أنا لا أبالي، خي مات أنت بخير أنا لا أبالي يا رسول الله، بي مات أنت بخير أنا لا أبالي. فكانت حقيقة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة. الحب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قيل له كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوا كيف كنتوا تحبوا يا صحابة رسول الله سيدنا محمد؟ قال لهم كان والله أحب إلينا من أهلنا وأموالنا، وكان أحب إلينا من أمهاتنا وآبائنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. شو معنات عند الظمأ؟ يعني عند العطش. قديش واحد فينا بحب الماء البارد عند العطش؟ هنن كانوا بيحبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك.
0: نعم.
1: الحب هو طلحة رضي الله عنه في معركة أحد، شوفي كم قصة صرنا قايلين بمعركة أحد. لتشوفي عادة بالمعركة، هلأ هيك حنستطرد شوي، وقت يكونوا عم بيقاتلوا بتحتدم المعركة، وكان يعني اللحم يدقر اللحم والسيف يدقر السيف، يكون واحد يعني أي ضرب بتقتله، وهنن كان همهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حقيقة هذا دليل أنه هذه محبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصعد على صخرة ليخطب بالمسلمين، بس النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي اللؤمة. شو معنى اللؤمة؟ درعين من حديد، درعين من حديد، بس الحلق الحديدية مش الحديد المصبوب، لأن الحديد المصبوب كانوا المشركين اللي يلبسوه، أما المسلمين كانوا يرتدوا الحلق الحديدية. فسيدنا محمد كان يرتدي الدرعين، وبدنا ننتبه هذا منه، هذا ليس دليلا أن النبي كان يخاف، لا أبدا، بل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوكل على الله. فالنبي أراد أن يصعد على الصخرة، وقلنا كان لابس درعين من حديد.
0: نعم.
1: درعين حديدة، قال ما قدر سيدنا محمد يطلع، أراد أن يصعد، بسبب ثقل الدرعين الحديديين ما تمكن من الصعود لوحده. فطلحة رضي الله عنه بيشوف هذا المنظر، فبيقعد على الأرض.
0: نعم.
1: كرمال يصعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام،
0: يسهل له يعمل له يهم،
1: لا يصعد على الصخرة.
0: نعم.
1: يعني
0: سبحان الله، هذا بدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: حقيقة هذه محبة عظيمة، أنه قاعد على الأرض لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطلع على الصخرة،
0: لا يطلع هو والدرعين،
1: هو والدرعين لبسهم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على طلحة ثم صعد على الصخرة. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت له بفعلته هذا. شو معنات وجبت له؟ يعني سيدخل الجنة لأنه فعل ذلك.
0: سبحان الله،
1: هذه محبة عظيمة، هذه بتدل على صدق المحبة، أنه شاف النبي احتاج لمساعدته. أنا ما بقصير، يعني يا ريت أنا لو كنت محلك يا طلحة أنا بقول لبيك يا رسول الله، بقولك أنا بجعل صدري وجبهتي وظهري لتمشي عليهم يا حبيبي يا رسول الله. إذا أردنا أن نتكلم عن الحب، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ليلة الغار عندما أرادا أن يدخلا غار ثور برحلة الهجرة. فأبو بكر تعرف بالزمن الماضي كما ذكرنا ما كان في إنارة وإلى ما هنالك، يعني كانوا بيتحسس وبيصير بيقعد بيتحسس لا يعرف إذا في مثل حفرة ولا لا، فصار يقعد يتحس. قال له يا رسول الله إذن لي أن أدخل قبلك، فإن كانت حية أو عقرب كان لي قبلك. قام صار أبو بكر رضي الله عنه، النبي أذن له ودخل يقعد يتحسس، كان معه رداء يغزو من الرداء ويسكر، يغزو من الرداء ويسكر، يغزو من الرداء ويسكر، حتى
0: الثقب اللي بالغار،
1: الثقب اللي بالغار صحيح.
0: نعم.
1: حتى آخر شيء خلص الرداء اللي معه فوضع قدمه وقال للنبي أن يدخل. هذا دليل على أن أبو بكر كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا. الحب هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما خضرت رجله. شو معنات خضرت رجله؟ مش معناتها مجرد أنه نملت، لا لا لا لا، خضرت رجله يعني تعطل العضو، يعني شلل شلل شلل، ما عم تتحرك. ف قيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني تعافى فورا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحب هو بلال الحبشي رضي الله عنه. بلال الحبشي عندما كان يحتضر عم بينازي عم بيموت، فزوجته قاعدة معه وعم تقول واحزناه يا بلال واحزناه، عم تبكي على زوجها حبيب قلبها وعم تبكي عليه واحزناه واحزناه وعم تبكي. قال لا لا تقولي واحزناه، بل قولي واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني أنا متشوق خرج من هذه الدنيا نلتقي في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شو معنى حزب رسول الله؟ أي جماعة رسول الله. هذه معناتها. يعني نحن يصح أن يقال عنا حزب رسول الله، لو حتى نحن ما كنا بعصر النبي أو التقينا بالنبي، بس ولكن طالما نحن على دين النبي وعلى هدي النبي فنحن يصح أن يقال عنا أننا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. شيخ، يعني الصحابة كان حب للنبي مش بس بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان مثل في عهد ووفاء للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم أكيد. بلال الحبشي رضي الله عنه.
0: نعم.
1: أنت عم تجريني لأقول
0: أنا بدي أقول
1: بأخرة. بلال الحبشي رضي الله عنه بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن أن يبقى في المدينة، خلص أنا ما يعني بلال بنفسه عم بيقول أنا ما بقادر أقعد بالمدينة المنورة، لأن أنا هيدي الزاوية كان مثلا أقعد مع النبي، صلي مع النبي، اتعلم من النبي، هون كان يقول للنبي أرحنا بها يا بلال، لأن هو كان مؤذن رسول الله. فاستأذن الخليفة أنه أنا بدي غادر المدينة المنورة لأن أنا ما بقادر أمكث فيها.
0: نعم.
1: ما قادر خلاص. فذهب إلى بلاد الشام، الخليفة أذن له واستقر ببلاد الشام لسنين طويلة. ليلة من الليالي بيشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عم بيقوله بالمنام يا بلال ما هذه الجفوة، أما أنا إليك أن تزورنا؟ طولت غيابك يا بلال، أمتى حتزورنا؟ فيعني أي واحد محل بلال فينا عم يشوف النبي عم بيقول له يا فلان ما هذه الجفوة أما أنا إليك أن تزورنا، دغري تكت على المدينة المنورة فورا. اللهم آمين. فسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه استيقظ وهو يبكي، فأخذته الأشواق وسافر من بلاد الشام إلى المدينة المنورة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وحأستطرد هون استطراد مفيد، وهذا دليل على جواز السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار يقبل التراب ويمسح خده ووجهه بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إلى صدره، وكلهم صريبكم الحسن والحسين وسيدنا بلال تذكروا زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا له أرحنا بها يا بلال. فإن أذانك يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال صعد على سطح المسجد فأذن وكبر، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، ثم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، ثم لما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجنا من بيوتهن يبكينا، حتى بعض النسوة ماذا قلنا؟ أو بعث رسول الله؟ يعني هل خرج محمد من قبره؟ هل خرج النبي من قبره؟ هيك كانت محبتهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلت أنه حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يرسل معاذ بن جبل لبلاد اليمن حتى يكون معلما للدين،
0: نعم،
1: يعني سيدنا الرسول كان يبعث الصحابة إلى الدول وإلى البلاد حتى ينشروا الدعوة الإسلامية،
0: نعم.
1: فكان سيدنا محمد عم بيودع معاذ ابن جبل، وكان معاذ على دب عم يركب، فسيدنا الرسول سأله قال له يا معاذ بماذا تفتي الناس؟ ما أنت حتكون معلم للدين وحتكون قاضي وتحكم بالعدل إلى ما هنالك، بماذا تفتي الناس؟ قال له بكتاب الله، يعني بالقرآن الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد، لم تعرف إن احنا في أحكام من القرآن وفي أحكام من السنة من الحديث، قال له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فإن لم تجد، قال له أجتهد برأيي ولا أل، لأن هو كان مجتهد هو كان مفتي. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما وفق رسول الله. هلأ بعدين هلأ هون نحن اللي بدنا نفوت فيها، إنه قديش كانوا يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له يا معاذ لعلك تعود ولن تراني أبدا. هذا آخر لقاء بيناتنا. يعني أي واحد إذا منحط نحن لو كنا مكان معاذ والنبي عم بيقولنا يا فلان انت ما بقى حترجع تشوفني بالدنيا، قديش خبر بيكون صعب على القلب. أم معاذ صار يبكي، ما خلص ما بقى قادر، صار يبكي معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لعلك تعود وتمر بقبري، وهذا دليل انه السفر لزيارة قبر النبي جائز، صرنا دليلان استدلينا. قام صار يبكي معاذ أكتر، أنه أنا يعني وقت أرجع أنا محلتي بالنبي أنا حزور قبره للنبي، صار يبكي أكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يخفف عنه لمعاذ، قال له يا معاذ واعلم أن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني العبرة بتقوى الله، لو أنت كنت بالمسافة بعيد عني، بس طالما أنت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت قريب مني، يعني القرب المعنوي. لو أنت من حيث المسافة كنت آلاف الكيلومترات بتفصلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس طالما نحن قراب إذا بدك من هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونتبعه حق الاتباع، لا نحن قراب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرب المعنوي. كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب، بتلاقي يمكن بعض الناس قراب من حيث المسافة من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بس هن بعيدين كل البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبتلاقي في ناس جدا بعاد عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حيث المسافة، بس ولكنهم يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع.
0: نحن مشان هيك شيخ نحن بنعمل هالحلقات وبنحكي عن النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: وخاصة خلال شهر المولد، يعني نحن بنحب النبي يعني ومنذكره أكثر بالمولد،
1: صحيح،
0: لنعلم لنذكر حالنا ونعلم الجيل الجديد عن حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نسمع هالقصص الحلوة اللي صارت مع الصحابة يعني بيزيد الشوق سبحان الله.
1: نعم، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يحبه الله، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يتقرب به إلى الله، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يزيد المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يثاب المؤمن على فعله إن كان مخلصا لله. فالاحتفال بالمولد يشمل ويتضمن صنوف وأنواع من العبادات. يعني نحن إذا بدنا نقعد نطلع شو بنعمل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، أولا نحن نقرأ القرآن، قراءة القرآن فعل خير،
0: نعم لا شك.
1: نحن بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نوزع الحلوى، منوزع الحلو عن الناس والطعام إلى ما هنالك. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نحن بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نمدح النبي عليه الصلاة والسلام، مدح النبي عبادة وطاعة وقربة إلى الله. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما التقى بفتيات من الأنصار كانوا حاملين الدف وعم يضربوا على الدف، وشو عم بيقولوا؟ نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أحبكن. لو كان فعلا أنه مدح النبي كما يزعم البعض أنه شيء مخالف للشرع، كان النبي أنكر عليهم. بس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم، لأنه مدح النبي عليه الصلاة والسلام طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: شيخ أنا بدي أوصل للسؤال، هلأ هو آخر سؤال بالحلقة.
1: نعم.
0: ما شاء الله الحلقة كثير هيك سريعة وجميلة جدا. يلي هو ببال كتير يمكن من المستمعين والمشاهدين انه رحنا ما شفنا النبي قضاء مثل الصحابة هيك على سبيل العادة يعني، ولا عشنا معه ونحن كتير نشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. شو بتحكوا لنا عن هذا الحب لمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وعاش في زمانه؟
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بقصة معاذ أنه قال: واعلم يا معاذ أن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فنحن كل ما عم نتزود بالأعمال الصالحة وعم نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نحن منكون أقرباء من النبي عليه الصلاة والسلام، قراب من هدي النبي وقراب من النبي من حيث المعنويا. فلذلك أنا يعني أنصح المستمعين أنه واحد كيف بده يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيحتاج لأمران: تعلم وتعليم. أنه نحن ما في كيف بدنا نعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتعلم. ما في واحد بمجرد التفكر يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بالتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو كان يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني بهذا الحديث بيختصر لنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني التعلم وتعليم. يعني أنت بدك تتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لتطبقه.
0: يعني انت حصلت، خبر اللي ما قدر يكون ويسمع
1: هكذا، لأنه شو بيقولوا العلماء؟ زكاة العلم إخراجه للناس. وقت أنت تروح تعلم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة حثنا على أمر التعلم والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شو معنى هذا الحديث؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه وجمال الوجه وتنور الوجه يوم القيامة لمن سمع مقالتي، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت. فوعاها يعني ضبطها، والضبط إما يكون بالصدر بالحفظ أو أنه بالكتابة، بيقعد بيكتبها على الورقة مستخدما القلم. فأداها كما سمعها، شو معنى فأداها كما سمعها؟ يعني علمها لغيره، صار يعلمها لغيره من الناس. فهيك الإنسان كل ما يتعلم ويعلم هو بيكون عم يتبع تعاليم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: فضيلة الشيخ، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ
1: خير.
0: أحمد كرش، بارك الله بكم على هذه الحلقة الحلوة
1: بكم.
0: والمميزة، بارك الله
1: آمين
0: بكم.
1: آمين وبكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء،
0: بارك الله بكم. أحبنا المستمعين والمتابعين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي زاد القلوب، واتباعه هو طريق الفلاح. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صاحب الذكرى طب القلوب ودوائها، نزداد شوقا إليه ونمشي على أثره لنفوز بنور الهداية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى. فوائد من الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله سمعناها أفيدكم بها عن المولد الشريف. قال رحمه الله: يوم مولد الرسول اختلف فيه، بعضهم قال في 12 من ربيع الأول، وبعضهم قال في الثامن عشر، وبعضهم قال غير ذلك، لكن لابد أن يكون في شهر ربيع الأول. من نذر أن يعمل مولدا لابد أن يعمله في شهر ربيع الأول. وقال رضي الله عنه الحافظ ابن حجر يقول: الاحتفال بمولد الرسول إن عمل في غير وقته فيه ما فيه، معناه ليس مقبولا، وعمل المولد كل يوم باطل. بعض المداحين غلوا فقال: ولو أن عملنا في كل يوم مولدا كان واجبا. فما يفعله بعض الناس من قولهم: اليوم مولد فاطمة، اليوم مولد عبد القادر، في غير تواريخ ولادتهم، غير مقبول. أما إن كان في وقت ولادتهم فجائز. وقال رضي الله عنه: عمل المولد، يقول بعض الفقهاء، عمل المولد على وجه الاحتفال لا يصح إلا في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك فليس بمقبول. هكذا يقول بعض الفقهاء، حتى قال بعض المالكية في مؤلف له: لا يصح نذر المولد. هكذا قال بعض المالكية. أما من نذر الاحتفال بعمل المولد تعظيما لرسول الله، شكرا لله تعالى على إبراز هذه النعمة العظيمة، بروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك اليوم، هذا كل أهل السنة اتفقوا على أنه مطلوب، موافق لشرع الله تعالى، ولا ينكره إلا أناس جامدون ليس لهم حظ كبير في الفهم. وقال رضي الله عنه: إظهار البهجة ووضع الزينة واللافتات في رمضان من تعظيم شعائر الله، إن كانت النية تشويق الناس للصيام ووظائف الصيام، كذلك للمولد وللإسراء والمعراج. وقال رضي الله عنه: السيد أحمد الرفاعي كان يطعم في ليلة المولد 20,000 نفس، كان يكفيهم طعامهم وشرابهم. في غيره من المشايخ ما عرف هذا. سيدنا سليمان بما أن جيشه وأعوانه كثر كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة. وكان السيد أحمد الرفاعي شديد التواضع، كان أحيانا يكنس الرواق بنفسه. وقال رضي الله عنه: عمل المولد يجدد حب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم، يبث فيه الشعور بالحب للنبي والميل إليه. وقال رضي الله عنه: والدة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة تقية ولية عارفة بالله ولها كرامات، وأكثر قصة المولد نقلت عنها. وقال شيخنا رضي الله عنه: ليلة القدر أفضل من ليلة المولد. وقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه الحاكم والبيهقي والنسائي. معناه أن هذا اليوم، يوم ولادتي، له شأن. وقال رحمه الله في الرد على القائلين لما لم تحتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحتفلون بولادته، يقال لهم: هذا ما وجدنا له أصلا. أما المولد وجدنا له أصلا، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه مسلم. فيه دلالة على عمل حسنة في هذا اليوم، لأنه يحصل فيها الشكر لله لإظهار الفرح بهذه النعمة العظمى، ببروز هذا النبي العظيم لهذه الدنيا. أما ذاك ليس له حديث يستنبط منه. وقال رحمه الله: كانت نار الفرس 1000 عام توقد ليلا نهارا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة انطفأت نار الفرس، فعجبوا: ما هذا الحدث العجيب؟ هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 74 إلى الآية 160 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. الحمد

وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية.

نفتتح الكلام باسم الله المتصف بالصفات الأقدسية، وأحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه الوفية، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير البرية، وعلى آله وأصحابه والتابعين المهتدين بهداه. وبعد، في شرف مولد سيدنا محمد صلى الله على ذاته الذكية خاتم النبيين والمرسلين المؤيد بالمعجزات الإلهية أشرف الخلق الذي جاء بكلمة الحق الحقيقية، حامل لواء الحمد في الحشر، صاحب الشفاعة العمومية، النبي الأمي من خير أسرة قريشية، الناصر لله بإظهار دينه والإقرار له بالوحدانية، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد القبائل العربية، المنتسب لمعد بن عدنان سليل إسماعيل بن خليل الله، الذي أثنى عليه الله في الكتب السماوية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

لما حملت آمنة كانت قريش في جدب عم الأرجاء الحجازية، فأخصبت الأرض وغدا الناس بأرغد عيش وأهناه.

0: الرجل.
1: ثم أقبل شهر ربيع الأول بطوالعه الأسعدية، وتم للآمنة من حملها لمحمد 9 أشهر قمرية، فولدت أكمل الخلق حبيب الحق خاتم أنبياء الله. وفي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم تزلزل إيوان كسترى وهوت شرفات مبناه، إيذانا بأن دولة الشرك تزول. صلوا عليه وسلموا تسليما.

ولد صلى الله عليه وسلم بمكة ونشأ في أمة عربية وشب شريفا متحليا بالصفات الكمالية مطبوعا على الخير موحدا وقومه مشركون بالله، وكان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم الحنيفية. تولى الله تربيته وطهره من دنس الوثنية، فما عبد صنما ولا عظم وثنا للجاهلية. ولما بلغ الأربعين بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فعمهم برحمته وبدأ به إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح سنية. وحبب إليه الخلوة بنفسه، وكان يتعبد بغار حراء الليالي العددية، إلى أن أتاه جبريل بوحي رب البرية فقال اقرأ، وأخبره أنه نبي الله في هذه البرية، ثم أمره بإنذار قومه فقام بهمة عالية ودعا إلى الله وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله.

فتلا صلى الله عليه وسلم القرآن فبهر العرب الفصحاء بآياته الربانية وتحدى به البلغاء فعجزوا عن الإتيان بمثل مبناه ومعناه وقال اعبدوا الله وحده لتفوزوا بالسعادة الأبدية وقال اتركوا ما يقول آباؤكم فعادوه أشد المعادات وأغروا به سفهاءهم فقذفوه بالحجارة وواجهوه بالأذية وتجاوزوا الحد في ظلم كل من آمن به ووالاه ولما قدم المدينة المنورة عليه أفضل سلام وتحية آخى بين المهاجرين والأنصار فيا لها من أخوة دينية.

الناس في دين الله أفواجا من كل قبيلة عربية، ونصروه فنصروا، وما النصر إلا من عند الله. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات عالية.

مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، واسع الجبين أهدب الأشفار كث اللحية. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فما تأدب إلا بآدابه ووصاياه المرضية، فنزه ربه عن الشريك والند والشبيه. علم الناس أن الأعمال الصالحة لا تكون إلا بالنية، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: ليس منا من دعا إلى عصبية. وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وروي عنه: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيا أيها الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأدبوا أولادكم بالآداب المحمدية، وعلموهم ما يجب على المكلف من الأمور الدينية. فالسعيد في الدنيا والآخرة من عمل لدينه وأخراه. صلوا عليه وسلموا

واعلموا أن نبينا محمداً صلى الله على ذاته الذكية كان إذا غضب لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله، وكان ناهياً عن الفحشاء والمنكر وكل ما يضر بالآداب الاجتماعية، وكان يكرم الفقراء والمساكين وابن السبيل ويكافئ من أهداه، وكان يأمر بإكرام الأيتام والإحسان إليهم بالعطية، ويحض على الصدق والعفاف وصلة الأرحام والصلاة، وكان يفشي السلام ويبدأ من لقيه بالمصافحة بعد التحية، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة شذية، وكان يقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره فيما يكره رب البرية، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ويحب لغيره ما يحب لنفسه، وبالجملة فهو الذي هذب الناس بأقواله وأفعاله الرضية. صلوا عليه وسلموا.

بعد وفاته قام أصحابه بنشر دعوته الإسلامية واعتصموا بحبل الله ففتحوا البلاد وساسوا العباد بسياسة شرعية حفظت بها الحقوق وما حفظت إلا بشرع رسول الله خير البرية سيد الخلق الذي جاء بأجل مكارم الأخلاق النبوية فنحمدك أجل الحمد على ما أنعمت به يا رب البرية ونثني أجمل الثناء على ذاتك المنزه عن النظائر والأشباه ونسألك أن تنور قلوبنا بمعرفتك وتجملنا بالأعمال الوفية وترزقنا حبك وحب من أحبك وتوفقنا إلى ما تحبه وترضاه وسلام يتوالى إلى أن يبلغ الدهر منتهاه وزيادة على ذلك يا رب البرية صلوا عليه وسلموا تسليما.